0: عن إخلاصنا ليسوع كأولاده. دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح. مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح. ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولا، واضح جدا إن كل يوم إما إيجابي أو سلبي، كل يوم إما مكسب أو خسارة. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن أنا فاهم إن الاقتباس قريب. حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجة مذهلة. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه. كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. حقيقة الراجل أرون لودزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم، وقالت لبيلي: عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد، ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال: طيب، انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح، فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد: يا بيلي، التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت: يا بيلي، لو انت مش متأكد انك هتنجح، ايه أخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة. هو مش هيسمع نعما أيها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون: يا بيلي، أنت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده إحنا نقدر نقول بصدق إن الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على اللي الله ادهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار: أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له: لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت: أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت. لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والأمانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب اكتر من مرة من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول ان كل المؤمنين غالبين علشان امنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش ان في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بانانية وعلشان نفسه. واضح جدا انه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد امين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. إيه اللي ممكن نخسره؟ طيب أنا عندي وجهة نظر وفي ناس مش هتوافقني، إن مش كل الناس هيسمعوا نعما أيها العبد الصالح. أنا بتكلم تاني عن المؤمن الأناني اللي خلص وفاكر إنه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. أنا ما افتكرش إنه هيسمع نعما أيها العبد الصالح. يمكن أنا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على إنها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز وادها للرجل الغني. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا لكنه أخد حبة رز تاني وادها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني وادها للرجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ ايه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي انا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية احنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة او وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ أبونا السماوي اسمع لصلاتنا، احنا في احتياج عظيم علشان نفهم ان حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على اننا فشلنا نفتكر ان لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص احنا بنصلي انهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
1: زي ما فهمتوا من العظة دي احنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر ان الكتاب المقدس اتكلم عن اكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد سواء كويسة أو وحشة، وهنعطي حساب على كل الأعمال اللي عملناها للمسيح من يوم إيماننا. لكن من ناحية تانية زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جداً ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي، مكتوب في رؤية 19 أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل. قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا. وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخ، أنك إذا صليت وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت اللي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معاه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا، أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولاً أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلت تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائماً أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك، هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك،
باش المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن عن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى، يا رب نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح. يا رب يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن من الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا، يا رب أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم، يا رب أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم. يا سيد يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك. يا رب يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع ملاجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم. يا رب نتشفع من اجل بلادنا تونس، يا رب نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج هو الكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا.
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك.
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محام.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ماذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأ المكتوب:
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: ما القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم:
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه،
1: والعكس غير صحيح. الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر. تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
0: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر.
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
5: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
5: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في حلقات الماضية على طرق الغفران اللي يسعى الإنسان إنه يتبعها ويديرها باش يتحصل على الغفران من الله، وقلنا إن الصلاة والصوم والتوبة والندم هي طرق من الطرق البشرية للحصول على الغفران، ووضحنا كيف تكون، ووضحنا وأكدنا إنه مش ممكن تكون الصلاة والصوم والتوبة هما بس اللي ممكن يخلونا نتحصل على الغفران النهائي. طبعا عدل الله وقدسته مش حتسمح، هذين بس حاجات نديروا فيهن نحن لنتحصل على مرضات الله، أو نتحصلوا على علاقة روحية مع الله نبنوها باش إن نكونوا مستعدين فعلا نمثلوا قدام حضرته في الأبدية، و يكون لنا فعلا العلاقة اللي هو رسمها لنا من الأول، واللي صارت ورجعت علاقتنا مع الله بفداء المسيح له كل المجد لنا بدمع الصليب، واللي حنتكلم عليها في الحلقات الجاية. اليوم نحب نتكلم عليه نوع ثاني من أنواع اللي نديروا فيه نحن أو نقوم الأعمال اللي نقوموا بهن باش نتحصل على الغفران، واللي هي الصدقة. ونحب نوضح حدود الصدقة أو الأعمال الصالحة اللي نحن ندير فيهن كمؤمنين بالمسيح. طبعا في عموم الشيء إن الصدقة أو الأعمال الخيرية اللي ندير فيهن كمسيحيين نحن ما ندفعوش أقل من العشر كيف ما أمرنا الله، وإذا نحن نقدر عندنا استطاع ندفع أكثر من العشر طبعا نديره. فإذا شفنا الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي توضح فرضية العشر علينا، كيف الآية 17 من الإصحاح 12 من كتاب التثنية اللي تقول لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك، والآية هذه واضحة أن لا يجوز للإنسان يأكل العشر من أو يصرف العشر من الأموال متاعه. العشر هذا لله يقدمه كصدقة وكعمل خير لله ولمخلوقات الله الثانية اللي هو أخوه الإنسان. وإذا قرينا الآية 20 من الإصحاح الخامس إنجيل متى واللي تقول على لسان المسيح نفسه له المجد فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طبعا إذا شفنا الآية هذه أو درسناها وهي كلام المسيح المباشر لنا شن تفسيرها وشن معناها، إذا نحن درنا بس كيف ما يديروا الكتب والفرسين زمان اللي هم الشيوخ واللي هم لهم علاقة بمجامع التقديس لله، كانوا يعني هم أكثر ناس يبينوا للشعب أعمالهم الخيرية وصدقاتهم والشيء هذا الأعمال الصالحة اللي يدور فيهن. طبعا هم كانوا وقتها منافقين، مش كلهم لكن أكثرتهم كانوا منافقين، كانوا يبينوا للناس شوفوا هانا نحن نديروا في خير ونقدموا في عشور ومدام ندفعوا 10% ندفعوا في 15-20% رانا نحن ناس صالحين. طبعا الله ما يقبلش منهم. نحن إذا ما زادت أعمال خيرنا لوجه الله على الناس هذوما ودرناها بالطريقة اللي لازم نديروها الواجبة علينا، مش طريقة النفاق واللف والدوران كيف ما داروا الكتبة والشيوخ هذوما، طبعا الله مش حيقبلها منا، مش حنشوفه أو مش حخشوا ملكوت الله في الأبدية. إذا نحن ركزنا عليه قول الوحي لنا واللي نشوفوه في الرسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 18 تقول كونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. يعني ما مش محتاج اني نفسرها، لازم الانسان يعني يكون كريم ويكون سخي في العطاء ودائما يعطي وما يوخرش الخير، مع العلم ان دير الخير او فعل الخير والصلاح لازم يكون موجه للناس كلها، واللي تحثنا عليه كلام الله أو الوحي الإلهي في الرسالة الأولى تسالونيكي الإصحاح 5 والآية 15، وتشبرنا أن لازم نحن ندير عملنا أو برنا للأعداء حتى يكتمل صلاحنا وعمل الخير متاعنا. فقال الوحي الإلهي إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. إذا نحن شفنا حتى رسالة روميا والإصحاح 12 الآية 20 نفس الكلام،
إن جاء عدوك لازم تطعمه، وإن عطاش لازم تسقيه، لأن عند الله العدو أو الصاحب اثنيناتهم إنسان مخلوق من الله، ولازم نحن نديروا العمل الخير معهم. وكيف ما قال الوحي في إنجيل متى إصحاح 5 والآية 44، أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إذا مبغضيكم. واضح هذه لازم نحن مش نحب بس أصحابنا وأحبابنا وناسنا وأعدائنا نكرههم ونبدو في قلبنا مشغولين بالحقد عليهم ونتمنوا بس فرصة صغيرة أن كيف نديروا فيهم الشر، وكيف ما نقولوا نحن نحطوهم عند حدهم ونأدبوهم. هذا كله خطيئة الواحد لازم يديرش، لازم يحب أعداءه ويحاول يصلح ما بينه وبين عدوه باش ينال مرضات الله والله يرضى علينا ويساعدنا أكثر أن نكونوا كويسين أو علاقتنا كويسة روحية معه. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

خوتي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل على محبة الأعداء ومباركة اللاعلين متاعنا، ونحن كيف نحسن لهم، ولازم الإحسان متاعنا يوصل حتى للناس اللي يبغضونا وحاقدين علينا. والشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه اللي هي الصدقة في نظر الله، أو فعل الخير في نظر الله. طبعا الصدقة بالفلوس أو بالأعمال الصالحة مش هي في مفهومنا نحن اللي واخذيننا من الكتاب المقدس ومن كلام الله القدوس، مش هي الأعمال الاختيارية اللي لازم نحن نديروها كيف ما نبو يعني تبعا، أو كيف ما نقوله حسب إرادتنا. نحب ندير الخير ماشي، ما نحبش ندير الخير برضو ماشي، الكلام هذا ما يمشيش. لكن الصدقة والأعمال الخير هي واجب علينا، لازم نحن نديروه، وإلا نعتبره مذنبين قدام الله، والله مش حيقبل توبتنا وندمنا على خطايانا، ومش حيساعدنا ومش حيفسح المجال قدامنا أن نبنوا مع علاقة روحية إذا نحن ما درناش الخير اللي هو واجب علينا. طبعا الله حيكون فعليا بعيد بالروح متاعه علينا، ومش حتقرب منا. نحن اللي لازم تقربوا منا، ولازم نطبقوا شرائعه والسنن متاعه وعهودنا معاه كبشر، هذا باش تكون علاقتنا مع الله علاقة صحيحة. إذا مشينا وقرينا إنجيل لوقا الإصحاح 17 ولاية 10، وشفنا كيف إن الوحي الإلهي يقول لنا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. الآية واضحة إن الإنسان لازم يدير واجبات اللي عليه لأن واجبات عليه، مش لأن عبد مأمور، لكن هذا واجب لازم يديره. زي بالضبط لما نقول واجب الأب إنه يعتني بأطفاله وبزوجته وبيته، هذا واجب عليه. إذا قصر في الواجبات هذه طبعا يعتبر زوج غير وافي لوجوب أو لواجبات العيلة متاعها، وحيكون توقع عليه الملامة، ولازم إنه يوفي شروط البيت اللي هو فاتحة، ويرضي الله ويرضي حتى الناس اللي هم علاقة به. الشيء الثاني اللي نحب نتكلمه عليه، الفلوس هذه أو النعمة هذه اللي جيتنا أو اللي عندنا من أموال ومن بيوت ومن عقارات والحاجات اللي نملكها في حياتنا، منين جاية ومن هو صاحب الفضل علينا في الشيء هذا؟ لأن نحن طبعا الأعمال الصالحة والصدقة اللي نقدموها تكون من الأموال اللي نحن نمتلكوها، فالأموال هذه اللي نحن نمتلكوها هذه مش متاعنا نحن، الله يسرها لنا بمشيئته، فهو له الحق فيها كلها، والله فرض علينا بس العشر، أو إذا حبينا نكونوا يعني أسخياء ندفع أكثر من العشر، هذا طبعا يرجع لنا نحن إذا نحبوا نبنوا علاقة أقوى مع الله. والله طبعا يعني يعطي كل إنسان قدر نفسه وحسب القدر اللي يقدر عليها، ما فرضش عن الناس كيف ما احنا نشوفه إن لازم الصدقة تكون كذا أو لازم يقدم كذا في الوقت المعين. يعني كيف ما احنا عارفين في ناس فقراء وفي ناس أغنياء، ومش الفقير والغني طبعا يستوي في القدرة. الله فرض علينا الصدقة تكون عشر الأموال متاعنا أو عشر مدخولنا، فنحن إذا كنا فقراء حندفع 10% هذه من مدخولنا البسيط، وإذا كنا أغنياء حندفع طبعا 10% من مدخولنا الكبير، وهذا هو عدل الله، لأن الله عادل وقدوس. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، قبل الفاصل حكينا على الأموال أو الممتلكات اللي نمتلكوها، إن هذه جايتنا بفضل من الله مش بفضل شخصي. وفي واجدين أو أنبياء واجدين اكتشفوا الحقيقة هذه في حياتهم وعرفوها، وكيف النبي داود اللي هو كان ملك شعبه اللي هو شعب الله وقتها، وكان تقدمة أو العشور هذه متاع شعب الله وقتها، لأنه يدفعوا كانوا يدفعوا العشور مع بعضهم ويقدموها لله في الخزينة اللي هي متاع المجمع المقدس، وكان حوالي يعني يطلع منكم مليار جنيه ذهب، فعشان يبنوا بيها الهيكل ويبنوا اللي هو مكان أو مقر عبادة لله. قال داود: لكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب؟ يعني كيف نحن نديروا الأعمال هذه أو نقدموا هالتقديمات هذه اللي المبلغ الكبير من تلقاء أنفسنا؟ نحن مناش فضل. لأن كمل في الآية اللي بعدها ووضح وقال: لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. واضح الكلام هذا؟ إذا نحن رجعنا كتاب أخبار الأيام الأول الإصحاح 29 آية 14 والآية 16 نلقوا الآيات هذه قدامنا، وإذا درسناها كويس حنفهمه. وكيف ما قال الرسول بولس بعد هيك في العهد الجديد في إصحاح 4 والآية 11 من رسالته الأولى: إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله. واضح الآية إن ما فيش واحد دير أي شيء إلا بمشيئة الله وقوة يمنحها الله للإنسان. خوتي المستمعين، الشيء الثاني نحب نتكلم عليه الصدقة والأعمال، العيوب الموجودة في الصدقة والأعمال الصالحة. طبعا نحن مهما درنا أعمال صالحة وصدقات، طبعا كخاطئين نحن ننظر أن نحن درنا حاجة كبيرة، وننسوا أن في أكثر الأوقات نحن يعني تكون يدينا ملوثة بالبخل والتقطير والفخر والتباهي والرغبة في أن نديروا حاجة. ها عطينا صدقة، شوف يا رب رانا يعني ديرينها بجميلها، نديروا في جميل مع الله، هذا في قلوبنا نحن في تفكيرنا، ونديروا في جميل مع الناس، لأن حتى لما نقدموا في صدقتنا طبعا نوضحوا فيها ونخلوا الناس تشوفها. المفروض الواحد كيف ما قال السيد المسيح في العهد الجديد، أن الواحد لازم ما يخليش إيده الشمال تعرف شندارة إيده اليمين. وكيف ما نشوفوا النبي إشعياء مرة لما قعد مع الأيام يعني يفحص ويشوف الحقائق هذه وبنى قدامه في نور الله سبحانه وتعالى، فعيط وقال: وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا. وهنا لما نقرأ الآية هذه اللي هي 6 في كتاب إشعياء الإصحاح 64، ونعرف أن ثوب العدة هذا هو الثوب اللي هو معبى بالوسخ، يعني ثوب مش نظيف، وهو نجس في الشريعة اليهودية وقتها. كان ثوب اللي وسخ يعني مش نظيف، لازم واحد يكون لابس دبش نظيف قدام الله لما يمشي يصلي، وما يمشيش دبش موسخ أو يعني مش في هيئة مظبوطة، لازم ينظف روحه. وكانوا وقتها أن يتحمموا واجد، يعني توصل حتى 7 مرات، والحاجات هذه كنظافة ليش؟ بيش يمتثلوا قدام الله، مش بالمعنى اللي هو نعرفه نحن الله قدامنا مصبي، الله في كل مكان في كل وقت، لكن في ساعة الصلاة أو في ساعة الندم والدعاء لازم إنسان يكون نظيف. وهذه تقصية تعتبر مش يشيل الخطايا كيف ما نحن نفهمه. في ناس واجدة طبعا تعتبر أن الغسل وهذا كله يمحي الذنوب، إذا يعني كيف ما نحن عارفين في حياتنا اليومية لما يدير الإنسان أي شيء ويسموه يعني عليه جنابة فيمشي يختص خلاص صار نظيف، لا، الطهارة في القلب مش في الشكل الخارجي، لأن ممكن الإنسان يكون من برا نظيف ويلمع لكن جوا من في قلبه نجس. أخوتي المستمعين، الشيء الأخير اللي نحب نتكلم عليه في حكاية الصدقة والأعمال الصالحة، شن هي أثرها الصدقة هذه والأعمال الصالحة نديروها من جهة غفراننا والتمتع بعلاقة روحية مع الله؟ طبعا الأنبياء هم أكثر ناس لهم صلة روحية وعلاقة روحية مع الله، عرفوا الحقيقة هذه وعرفوا أن الصدقة والأعمال الخير لازم تكون لها علاقة بالروح وبالقلب وتفكيره مش بشكل ظاهري.
وفي أنبياء واجدين كانوا يعني يتعذبوا، كانوا يبكوا ويتألموا بسبب الخطايا اللي داروها، مع أنهم داروا أعمال صالحة واجدة، وكانوا يعني معروفين ومشهورين بالاسم، كيف النبي داود اللي كان لما يرقد في الليل كان يعبي في فراشه دموع ويبكي لله. إذا قرينا مزمور 6 لآية 6 نشوفه كيف أن النبي داود كان يبكي ويقول: خسفت من الغم عيني نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. وإذا قرينا مزمور 31 الآيات 9 و10 نشوفه كيف كان يتألم من البكاء على الخطايا اللي كان يدير فيها. وفي المزمور 32 الآية 3 يقول: بليت عظامي من زفير اليوم كله. وفي آيات ثانية يقول: ليست في عظامي سلامة من جهة خطيئتي، لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل، قد انتنت وفاحت حبر ضربي من جهة حماقتي. وكيف كان يبكي على الذنوب اللي دار في حياته في أيام شبابه أو حتى في أكبر من الشباب، كان نادم عليها فعلا ندم، لأنه مش قادر يواجه وجه الله ويوقف قدام الله بالروح، لأن روحه تعذب وتألم من الأخطاء اللي دارها، مع أنه دار حاجات واجدة بيش يكفر، ولكن هو عارف الحقيقة اللي نحن لازم نعرفوها، أن تكفيرنا أو ديرتنا لأعمال الخير مش حتكفر علينا الخطايا هذه، ومش حترد لله يعني حقوقة اللي نحن سلبناها لما تعدينا عليه بإجرامنا وبخطيتنا. أخوتي المستمعين، لازم نفكروا كويس في أعمالنا وفي صدقاتنا، وما نخلوهاش مظهر من مظاهر اللي هو كيف ما نقولوا إحنا الافتخار قدام الناس. لازم تكون صدقاتنا فعلا بقلوب مليانة إيمان، وصدقة لازم قبل ما تطلع من الإيد لازم تكون محركة القلب النظيف النقي اللي هو تحرك روح الله القدوس، إذا نحن فعلا بنينا علاقة روحية صحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، لازم نحن نتوجه بالصلاة لله ونطلب منه، نقول له: يا إلهنا يا رب باركنا في حياتنا، يا رب بارك أرزاقنا، يا رب اجعلنا من خدامك، يا رب اجعلنا من أولادك روحيين، يا رب دعمنا بروحك القدوس بيش نوقف قدام حضرتك ونحن مليانين فرح وابتهال ومحبة لك يا رب، كيف ما أنت حبيتنا من الأول. يا رب ساعدنا، يا رب قوينا بروحك القدوس وبدم ابنك اللي كان يوم مات على الصليب وقام منتصر من الموت يا رب، عشان يخلصنا من ذنوبنا وخطايانا، إذا نحن آمنا به يا رب، نحن نؤمن به اليوم ونؤمن بكلمتك الأزلية والأبدية يا رب. نتمنى يا رب أنك تعيننا بروحك القدوس باش نكمل حياتنا نظيفة ونقية، وباش نحن نحاول نساعد أخوتنا البشر يا رب كيف ما أنت ساعدتنا في حياتنا. يا رب نصلو لك اليوم صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح، له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مناجات. يا الله، أعلم يقينا أنك الخالق، لكن عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لأكون عبدا لديك. عقلي ليس مقتنعا أنك خلقتني لتحركني مثل الدمية التي لا قرار لها أو إرادة. عقلي ليس مقتنعا أنك تعذبني في الحياة حتى لا تعذبني في الآخرة.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده انكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد، هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان، دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها. ان انا كنت كويس وبقيت وحش، دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معاه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات، او ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها انكار؟ ممكن انكر ان انا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لان ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له بخطيتي وهو مش بيعايرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنه لك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك. ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: خسر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطيه.

اعمل كده وشوف ماما هتعمل ويك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب ما وطنه ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع. ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف. مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه. مش تلقى فيه خرده وتراب وساعات فروه خروف. وقتها تمشي بفرحه تغني الله عليك يا بلدي. ربنا يصونك دايما ويحفظك من العين. فخور طحنك بيكي حاسس ان مفيش حد قدي. هقضي فيكي باقي عمري مهما كان فيه سنين.

0: اهلا بكل مستمعينا وحلقه جديده من برنامجكم بصمه في الحياه، ومعانا ضيفنا نتعرف بيك.
1: انا ديفيد صابر.
0: اهلا ديفيد.
1: اهلا بيك.
0: انا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط ان اعرفك يا ديفيد، انت حد رائع قوي.
1: وانا كمان يا توني بجد.
0: ايش يا جميل. طيب ايه اللي سمعته في الاغنيه اللي فاتت دي حسيته انه شدك او فرق معاك او اي حاجة؟
1: في الحتة فرقت معايا اللي هي بتاعت لما انا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا امي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحة يعني ان انا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الاحساس ده، تحس انه يا دعوة جميلة كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط.
0: يعني
1: يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى ان الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الاجنبي اللي بيجي من برا
0: خد. لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى يعني. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فاهم؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا؟ وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول؟ شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت أدور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان أوصل للصندوق. فدي يعني أكيد مش المشكلة مني. أنا كان عندي الدافع.
0: لكن النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي. يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة. وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية يعني. أنا مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة، وحاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط. ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على أرض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد ممكن. صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي يعني،
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير، ومننا كمان يعني مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه ييجي على نفسه شويه لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت. لو كل واحد بدا بنفسه كده، مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى انضف من اي حته.
0: صح، عندك حق، عندك حق بجد. ويجي الاجنبي، الله يا كيوت يا اساسيل، شوارعهم نظيفه. طيب ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب انت بتحاول من ناحيتك تعمل اي حاجه من ناحيه الموضوع ده، لما بتشوف مثلا في عدم نظافه، او يعني انت بتاخد مواقف معينه ناحيه موضوع النظافه ده وانت في الشارع او انت في البيت او في اي حاجه؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب، في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني
0: ما جربتها كتير دي، اكل حاجه ونفسي ارمي ونفسي ابقى انضف بلدي واقعد ادور على حاجه ما الاقيش، افضل شايلها مثلا البيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب لمؤاخذه عمو سافر لحاجه ورا داخل رامي حاجه وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافه يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزباله يعني، سوري برمي في الشارع يعني، اي تحت عربيه بقى بص ما بفكرش
0: يعني عجبني صراحتك بس هو لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحله دي طبعا يعني. صح
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجه لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زباله او يلاقي جنب يعني معاه زباله فيقرر بكل سهوله ان هو يرمي او يبقى في عربيه او في ميكروباص وتلاقيه بيفتح الشباك وبكل بساطه وجمال كده راح رامي الحاجه مطيرها في الشارع.
1: اه وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض
0: خناقه بقى وبص ويبعت يجيب ناس من اي حته تقلب عركه. تقول ايه للناس اللي بيرموا زباله بكل سهوله هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في اي حته، تحب تقول لهم ايه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافه دي بتبقى اسلوب حياه يعني، يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجه في الشارع خلاص هتبقى دي عاده في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رساله برضو ان يعني اكيد اللي عايز البلد تبقى نظيفه هيبقى على قلبه الحته دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدا من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا النظافة، يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوهنا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا حكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب ما وطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه ضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف. وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك من العين، فخور طحنك بيكي حاسس انه مفيش حد قدي، هقضي فيكي باقي عمري مهما كان فيه سنين.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راحت اتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب معموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف. مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخاضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا

يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال في زمن

أنت اللي بترفعنا، أنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. انسب شيء يرفع

طلب المسميات على مجموعات من الناس وشوف يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى. شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا.

انعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارك. ومن الملاحظ

العلاقة رغم أنه ما هو، لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا. والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختلف؟

0: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. مهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي هو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعمل لك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجه مني مش عارفه هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجه تتحب، علاجها تتحب، اطبطب عليها واحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنيا وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وأنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده إن ربنا يديكي قوة إنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة إنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي إنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل ما

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لكل بنت بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

0: اصل يوم ليك ويوم عليك ودي تكملت الصورة.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.

اختبار مع الله. يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك. المزمور 63، الآيات 1 و 6. ما مدى أهمية أن يكون لديك إعلان شخصي عن الله؟ لا تعتمد فقط على ما قاله لك شخص آخر، أو ما قرأته في كتاب ما، أو حتى ما سمعته في الكنيسة. قد يكون كل ذلك جيدا، لكنه ليس كافيا. لابد أن يأتي وقت تختبر فيه الله بنفسك وتعرفه بشكل مباشر. وحين يكون لديك إعلان شخصي عن الله، عندئذ لا يمكن لشيء أقل من الله نفسه أن يشبعك تماما. لقد حصل داود على هذا النوع من الإعلان، فهو يقول لله: لقد رأيتك في أورشليم، لقد رأيت قوتك ومجدك، والآن أنا في أرض يابسة وجافة، ولكن نفسي تشتاق إليك أكثر من الماء. حتى عندما أستلقي على السرير ليلا، فإن تأملاتي تكون فيك. أنت تملأ قلبي وعقلي ومخيلتي وأشواقي. اليوم كله أنا مسبي بك يا إلهي، لا يوجد مصدر آخر للرضا الحقيقي. روحي لا تجد الراحة بأي طريقة أخرى. لقد رأيتك وعرفتك بطريقة لا أستطيع أن أنساها أبدا. لقد حددت إلى الأبد مسار حياتي. هل تتساءل عما إذا كان هذا الاختبار ممكنا اليوم؟ دعني أؤكد لك من خلال تجربتي الشخصية أن الأمر ممكن. في إحدى ليالي عام 1941، في إحدى غرف ثكنات الجيش البريطاني، التقيت بالله المعلن في يسوع المسيح. لقد غير هذا اللقاء حياتي كليا ودائما. واليوم بعد مرور أكثر من 60 عاما، أشعر بنفس العطش الشديد في نفسي الذي وصفه داود، عطش لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. يا الله املأ كياني كله، أصلي طالبا إعلانا شخصيا عنك.

0: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر. والموافقة على طلباتك التالية: تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. تقديم أمير كيني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن السيد المسيح حضر عرساً في قرية قانا الجليل، وهناك حول الماء إلى خمر. فلماذا حضر المسيح العرس؟ وهل أباح للمسيحيين شرب الخمر؟
2: كانت مناسبة الزواج فرصة فرح لكل أهل القرية، فإن حياتهم كانت تحتاج إلى أوقات ترفيه وسرور تنسيهم ما يعانونه من فقر وضيق وشقاء في حياتهم العادية. فكانوا ينتهزون وقت زفاف أي عروسين في القرية ليعتبروا هذا فرصة مرح وابتهاج لكل القرية. كان ذلك عادة يوم أربعاء، وقد كتب عقد القران قبل المساء بقليل، وها هو الليل يبدأ حين تبدأ الأفراح التي تستمر في بيت العريس أسبوعا كاملا، يعاملون فيه العريس والعروس مثل ملك وملكة ويستجيبون لكل رغباتهم. فهذا تاريخ خالد في حياتهما، ويجب أن يساعد الناس على أن يحتفظ العروسان لهذه المناسبة بأجمل الذكريات. سار موكب العروسين على رأسيهما تاجان، والصبيان والبنات يرقصون أمام الموكب، والنساء يزغردن، والشباب يهتف ويغني وهو يمسك بالمشاعل يضيء بها شوارع القرية المظلمة. كان الموكب يزداد عددا، فكلما سار في شارع انضمت إليه جموع أخرى من الناس حتى وصل أخيرا إلى بيت العريس. ولربما يتساءل البعض، كم من الوقت يضيع في مثل هذه الأفراح؟ إن الحياة الاجتماعية تستنزف جزءا كبيرا من أوقات هؤلاء الناس

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع

0: تقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوثر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلاً ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوثر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولاً علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح. ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولاً، واضح جدا ان كل يوم اما ايجابي او سلبي، كل يوم اما مكسب او خساره. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحده الامريكيه ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن انا فاهم ان الاقتباس قريب. حقيقه الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجه مذهله. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه. كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الرجل إيرول لوثر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال، طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة. هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي انت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده احنا نقدر نقول بصدق ان الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على الله الدهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز ادخل في تفاصيل، لكن لما وصلني انا قلت له بهزار، انا ما توقعش اني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن انا قلت له لا، انا فعلا ما توقعش اني هشوفك. انا قلت انا افتكر انك هتكون قريب جدا من المقدمة، وانا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. انا عارف اني كنت اقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والامانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكثر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول أن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش أن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا أنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية عشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. ايه اللي ممكن نخسره؟ طيب انا عندي وجهة نظر، وفيه ناس مش هتوافقني، ان مش كل الناس هيسمعوا نعما ايها العبد الصالح. انا بتكلم تاني عن المؤمن الاناني اللي خلص وفاكر انه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. انا ما افتكرش انه هيسمع نعما ايها العبد الصالح. يمكن انا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على انها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز واداها للراجل الغني. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني واداها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني واداها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ إيه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي أنا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية إحنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة أو وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ يا أبونا السماوي اسمع لصلاتنا. إحنا في احتياج عظيم علشان نفهم إن حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على أننا فشلنا نفتكر إن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي إنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
0: زي ما فهمتوا من العظة دي، إحنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر إن الكتاب المقدس اتكلم عن أكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد سواء كويسة أو وحشة، وهنعطي حساب على كل الأعمال اللي عملناها للمسيح من يوم إيماننا. لكن من ناحية تانية زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جدا ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19 اكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنك إذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أنا نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت اللي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معه روحي. وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلت تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك، باش المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه
وبش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك أوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية دعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية والمد الديني، ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج هو الكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا.
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك.
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبد.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محامٍ.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ما هذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأي المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: ما القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته، عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه.
1: والعكس غير صحيح، الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر، تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
0: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
0: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
0: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

تكلمتنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

رحب بكم خوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء، والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في حلقات الماضية على طرق الغفران اللي يسعى الإنسان إنه يتبعها ويديرها باش يتحصل على الغفران من الله، وقلنا إن الصلاة والصوم والتوبة والندم هي طرق من الطرق البشرية للحصول على الغفران، ووضحنا كيف تكون، ووضحنا وأكدنا إن مش ممكن تكون الصلاة والصوم والتوبة هما بس اللي ممكن يخلونا نتحصل على الغفران النهائي. طبعا عدل الله وقدسته مش حتسمح، هذينا بس حاجات نديروا فيه نحنا لنتحصل على مرضاة الله، أو نتحصل على علاقة روحية مع الله نبنوها باش إن نكونوا مستعدين فعلا نمثلوا قدام حضرته في الأبدية، ويكون لنا فعلا العلاقة اللي هو رسمها لنا من الأول، واللي صارت ورجعت علاقتنا مع الله بفداء المسيح له كل المجد لنا بدمع الصليب، واللي حنتكلم عليها في الحلقات الجاية. اليوم نحب نتكلم عليه نوع ثاني من أنواع اللي نديروا فيه نحن أو نقوم الأعمال اللي نقوم بهن باش نتحصل على الغفران، واللي هي الصدقة. ونحب نوضح حدود الصدقة أو الأعمال الصالحة اللي نحن نديروا فيه كمؤمنين بالمسيح. طبعا في عموم الشيء إن الصدقة أو الأعمال الخيرية اللي نديروا فيهن كمسيحيين نحن ما ندفعوش أقل من العشر كيف ما أمرنا الله، وإذا نحن نقدر عندنا استطاع ندفع أكثر من العشر طبعا نديره. فإذا شفنا الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي توضح فرضية العشر علينا، كيف الآية 17 من الإصحاح 12 من كتاب التثنية اللي تقول لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك، والآية هذه واضحة أن لا يجوز للإنسان يأكل العشر من أو يصرف العشر من الأموال متاعه. العشر هذا لله يقدمه كصدقة وكعمل خير لله ولمخلوقات الله الثانية اللي هو أخوه الإنسان. وإذا قرينا الآية 20 من الإصحاح الخامس إنجيل متى واللي تقول على لسان المسيح نفسه له المجد فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طبعا إذا شفنا الآية هذه أو درسناها وهي كلام المسيح المباشر لنا، شن تفسيرها وشن معناها؟ إذا نحن درنا بس كيف ما يديروا الكتب والفريسيين زمان اللي هم الشيوخ واللي هم لهم علاقة بمجامع التقديس لله، كانوا يعني هم أكثر ناس يبينوا للشعب أعمالهم الخيرية وصدقاتهم والشيء هذا الأعمال الصالحة اللي يدور فيهن. طبعا هم كانوا وقتها منافقين، مش كلهم لكن أكثرتهم كانوا منافقين، كانوا يبينوا للناس شوفوا هانا نحن نديروا في خير ونقدموا في عشور و ومدام ندفع 10% ندفع في 15-20% رانا نحن ناس صالحين. طبعا الله ما يقبلش منهم. نحن إذا ما زادت أعمال خيرنا لوجه الله على الناس هذوما ودرناها بالطريقة اللي لازم نديروها الواجبة علينا، مش طريقة النفاق واللف والدوران كيف ما داروا الكتبة والشيوخ هذوما، طبعا الله مش حيقبلها منا، مش حنشوفه أو مش حنخش ملكوت الله في الأبدية. إذا نحن ركزنا عليه قول الوحي لنا واللي نشوفه في الرسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 18 تقول كونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. يعني ما مش محتاج أني نفسرها، لازم الإنسان يعني يكون كريم ويكون سخي في العطاء ودائما يعطي وما يوخرش الخير، مع العلم أن دير الخير أو فعل الخير والصلاح لازم يكون موجه للناس كلها، واللي تحثنا عليه كلام الله أو الوحي الإلهي في الرسالة الأولى تسالونيكي الإصحاح 5 والآية 15، وتشبرنا أن لازم نحن ندير عملنا أو برنا للأعداء حتى يكتمل صلاحنا وعمل الخير متاعنا. فقال الوحي الإلهي إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. إذا نحن شفنا حتى رسالة روميا والإصحاح 12 الآية 20 نفس الكلام،
إن جاء عدوك لازم تطعمه، وإن عطاش لازم تسقيه، لأن عند الله العدو أو الصاحب اثنيناتهم إنسان مخلوق من الله، ولازم نحن نديروا العمل الخير معهم. وكيف ما قال الوحي في إنجيل متى إصحاح 5 والآية 44: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إذا مبغضيكم. واضح هذه لازم نحن مش نحب بس أصحابنا وأحبابنا وناسنا وأعدائنا، نكرههم ونبدو في قلبنا مشغولين بالحقد عليهم، ونتمنوا بس فرصة صغيرة أن كيف نديروا فيهم الشر، وكيف ما نقولوا نحن نحطوهم عند حدهم ونأدبوهم. هذا كله خطيئة الواحد لازم ما يديرهاش، لازم يحب أعداءه ويحاول يصلح ما بينه وبين عدوه باش ينال مرضات الله، والله يرضى علينا ويساعدنا أكثر أن نكونوا كويسين أو علاقتنا كويسة روحية معه. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل على محبة الأعداء ومباركة اللاعلين متاعنا، ونحن كيف نحسنوا لهم، ولازم الإحسان متاعنا يوصل حتى للناس اللي يبغضونا وحاقدين علينا. والشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه اللي هي الصدقة في نظر الله، أو فعل الخير في نظر الله. طبعا الصدقة بالفلوس أو بالأعمال الصالحة مش هي في مفهومنا نحن اللي واخذيننا من الكتاب المقدس ومن كلام الله القدوس، مش هي الأعمال الاختيارية اللي لازم نحن نديروها كيف ما نبو يعني تبعا، أو كيف ما نقوله حسب إرادتنا. نحب ندير الخير ماشي، ما نحبش ندير الخير برضو ماشي، الكلام هذا ما يمشيش. لكن الصدقة والأعمال الخير هي واجب علينا، لازم نحن نديروه، وإلا نعتبره مذنبين قدام الله، والله مش حيقبل توبتنا وندمنا على خطايانا، ومش حيساعدنا ومش حيفسح المجال قدامنا أن نبنوا مع علاقة روحية إذا نحن ما درناش الخير اللي هو واجب علينا. طبعا الله حيكون فعليا بعيد بالروح متاعه علينا، ومش حتقرب منا. نحن اللي لازم تقربوا منا، ولازم نطبقوا شرائع والسنن متاعه وعهودنا معاه كبشر، هذا باش تكون علاقتنا مع الله علاقة صحيحة. إذا مشينا وقرينا إنجيل لوقا الإصحاح 17 ولاية 10، وشفنا كيف إن الوحي الإلهي يقول لنا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. الآية واضحة إن الإنسان لازم يدير واجبات اللي عليه لأن واجبات عليه، مش لأن عبد مأمور، لكن هذا واجب لازم يديره. زي بالضبط لما نقول واجب الأب إنه يعتني بأطفاله وبزوجته وبيته، هذا واجب عليه. إذا قصر في الواجبات هذه طبعا يعتبر زوج غير وافي لوجوب أو لواجبات العيلة متاعه، وحيكون توقع عليه الملامة، ولازم إنه يوفي شروط البيت اللي هو فاتحه، ويرضي الله ويرضي حتى الناس اللي هم علاقة به. الشيء الثاني اللي نحب نتكلمه عليه، الفلوس هذه أو النعمة هذه اللي جيتنا أو اللي عندنا من أموال ومن بيوت ومن عقارات والحاجات اللي نملكوها في حياتنا، منين جاية ومن هو صاحب الفضل علينا في الشيء هذا؟ لأن نحن طبعا الأعمال الصالحة والصدقة اللي نقدموها تكون من الأموال اللي نحن نمتلكوها، فالأموال هذه اللي نحن نمتلكوها هذه مش متاعنا نحن، الله يسرها لنا بمشيئته، فهو له الحق فيها كلها، والله فرض علينا بس العشر، أو إذا حبينا نكونوا يعني أسخياء ندفع أكثر من العشر، هذا طبعا يرجع لنا نحن إذا نحبوا نبنوا علاقة أقوى مع الله. والله طبعا يعني يعطي كل إنسان قدر نفسه وحسب القدر اللي يقدر عليها، ما فرضش عن الناس كيف ما احنا نشوفه إن لازم الصدقة تكون كذا أو لازم يقدم كذا في الوقت المعين. يعني كيف ما احنا عارفين في ناس فقراء وفي ناس أغنياء، ومش الفقير والغني طبعا يستوي في القدرة. الله فرض علينا الصدقة تكون عشر الأموال متاعنا أو عشر مدخولنا، فنحن إذا كنا فقراء حندفع 10% هذه من مدخولنا البسيط، وإذا كنا أغنياء حندفع طبعا 10% من مدخولنا الكبير، وهذا هو عدل الله، لأن الله عادل وقدوس. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، قبل الفاصل حكينا على الأموال أو الممتلكات اللي بنمتلكوها، إن هذه جايتنا بفضل من الله مش بفضل شخصي. وفي واجدين أو أنبياء واجدين اكتشفوا الحقيقة هذه في حياتهم وعرفوها، وكيف النبي داود اللي هو كان ملك شعبه اللي هو شعب الله وقتها، وكان تقدمة أو العشور هذه متاع شعب الله وقت لأنه يدفعوا كانوا يدفعوا العشور مع بعضهم ويقدموها لله في الخزينة اللي هي متاع المجمع المقدس، وكان حوالي يعني يطلع منكم مليار جنيه ذهب، فعشان يبنوا بيها الهيكل ويبنوا اللي هو مكان أو مقر عبادة لله. قال داود: لكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب؟ يعني كيف نحن ندير الأعمال هذه أو نقدم هالتقديمات هذه اللي المبلغ الكبير من تلقاء أنفسنا؟ نحن ملناش فضل. لأن كمل في الآية اللي بعدها ووضح وقال: لأن منك جميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. واضح الكلام هذا؟ إذا نحن رجعنا كتاب أخبار الأيام الأول الإصحاح 29 آية 14 والآية 16 نلقوا الآيات هذه قدامنا، وإذا درسناها كويس حنفهمه. وكيف ما قال الرسول بولس بعد هيك في العهد الجديد في إصحاح 4 والآية 11 من رسالته الأولى: إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله. واضح الآية إن ما فيش واحد دير أي شيء إلا بمشيئة الله وقوة يمنحها الله للإنسان. أخوتي المستمعين، الشيء الثاني نحب نتكلم عليه الصدقة والأعمال، العيوب الموجودة في الصدقة والأعمال الصالحة. طبعا نحن مهما درنا أعمال صالحة وصدقات، طبعا كخاطئين نحن ننظر أن نحن درنا حاجة كبيرة، وننسوا أن في أكثر الأوقات نحن يعني تكون يدينا ملوثة بالبخل والتقطير والفخر والتباهي والرغبة في أن نديروا حاجة: ها عطينا صدقة، شوف يا رب رانا يعني ديرينها بجميلها، نديروا في جميل مع الله. هذا في قلوبنا نحن في تفكيرنا، ونديروا في جميل مع الناس، لأن حتى لما قدموا في صدقتنا طبعا نوضحوا فيها ونخلوا الناس تشوفها. المفروض الواحد كيف ما قال السيد المسيح في العهد الجديد أن الواحد لازم ما يخليش إيده الشمال تعرف شندارة إيده اليمين. وكيف ما نشوفوا النبي إشعياء مرة لما قعد مع الأيام يعني يفحص ويشوف الحقائق هذه يبان قدامه في نور الله سبحانه وتعالى، فعيط وقال: وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا. وهنا لما نقرأ الآية هذه اللي هي 6 في كتاب إشعياء الإصحاح 64، ونعرف أن ثوب العدة هذا هو الثوب اللي هو معبى بالوسخ، يعني ثوب مش نظيف، وهو نجس في الشريعة اليهودية وقتها. كان ثوب اللي وسخ يعني مش نظيف، لازم واحد يكون لابس دبش نظيف قدام الله لما يمشي يصلي، وما يمشيش بدبش موسخ أو يعني مش في هيئة مضبوطة، لازم ينظف روحه. وكانوا وقتها أن يتحمموا واجد يعني توصل حتى 7 مرات، والحاجة هذه كنظافة ليش؟ بيش يمتثلوا

قدام الله، مش بالمعنى اللي هو نعرفه نحن الله قدامنا مصبي الله في كل مكان في كل وقت، لكن في ساعة الصلاة أو في ساعة الندم والدعاء لازم الإنسان يكون نظيف. وهذه تقصية تعتبر مش يشيل الخطايا كيف ما نحن نفهمه. في ناس واجدة طبعا تعتبر أن الغسل وهذا كله يمحى الذنوب. إذا يعني كيف ما نحن عارفين في حياتنا اليومية لما يدير الإنسان أي شيء ويسموه يعني عليه جنابة فيمشي يغتسل خلاص صار نظيف، لا، الطهارة في القلب مش في الشكل الخارجي، لأن ممكن الإنسان يكون من برا نظيف ويلمع لكن جوا من في قلبه نجس. أخوتي المستمعين، الشيء الأخير اللي نحب نتكلم عليه في حكاية الصدقة والأعمال الصالحة، شن هي أثرها الصدقة هذه والأعمال الصالحة نديروها من جهة غفراننا والتمتع بعلاقة روحية مع الله؟ طبعا الأنبياء هم أكثر ناس لهم صلة روحية أو علاقة روحية مع الله، عرفوا الحقيقة هذه وعرفوا أن صدقة والأعمال الخير لازم تكون لها علاقة بالروح وبالقلب وتفكيره مش بشكل ظاهري. وفي أنبياء واجدين كانوا يعني يتعذبوا، كانوا يبكوا ويتألموا بسبب الخطايا اللي داروها مع أنهم داروا أعمال صالحة واجدة وكانوا يعني معروفين ومشهورين بالاسم، كيف النبي داود اللي كان لما يرقد في الليل كان يعبي في فراشه دموع ويبكي لله. إذا قرينا مزمور 6 لآية 6 نشوفوا كيف أن النبي داود كان يبكي ويقول: خسفت من الغم عيني نفسي وبطني لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. وإذا قرينا مزمور 31 الآيات 9 و10 نشوفوا كيف كان يتألم من البكاء على الخطايا اللي كان يدير فيها. وفي المزمور 32 الآية 3 يقول: بليت عظامي من زفير اليوم كله. وفي آيات ثانية يقول: ليست في عظامي سلامة من جهة خطيئتي لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل، قد انتنت وفاحت حبر ضربي من جهة حماقتي. وكيف كان يبكي على الذنوب اللي دار في حياته في أيام شبابه أو حتى في أكبر من الشباب، كان نادم عليها فعلا ندم لأنه مش قادر يواجه وجه الله ويوقف قدام الله بالروح، لأن روحه تعذب وتألم من الأخطاء اللي داره، معنا دار حاجات واجدة بيش يكفر، ولكن هو عارف الحقيقة اللي نحن لازم نعرفوها أن تكفيرنا أو ديرتنا لأعمال الخير مش حتكفر علينا الخطايا هذه ومش حترد لله يعني حقوقة اللي نحن سلبناها لما تعدينا عليه بإجرامنا وبخطيتنا. أخوتي المستمعين، لازم نفكروا كويس في أعمالنا وفي صدقاتنا وما نخلوهاش مظهر من مظاهر اللي هو كيف ما نقوله إحنا الافتخار قدام الناس. لازم تكون صدقاتنا فعلا بقلوب مليانة إيمان، وصدقة لازم قبل ما تطلع من الإيد لازم تكون محركة القلب النظيف النقي اللي هو تحرك روح الله القدوس إذا نحن فعلا بنينا علاقة روحية صحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، لازم نحن نتوجه بالصلاة لله ونطلبه منا ونقول له: يا إلهنا يا رب باركنا في حياتنا، يا رب بارك أرزاقنا، يا رب اجعلنا من خدامك، يا رب اجعلنا من أولادك روحيين، يا رب دعمنا بروحك القدوس بيش نوقف قدام حضرتك ونحن مليانين فرح وابتهال ومحبة لك يا رب كيف ما انت حبيتنا من الأول. يا رب ساعدنا، يا رب قوينا بروحك القدوس وبدم ابنك اللي كان يوم مات على الصليب وقام منتصر بالموت يا رب عشان يخلصنا من ذنوبنا وخطايانا. إذا نحن آمنا به يا رب، نحن نؤمن به اليوم ونؤمن بكلمتك الأزلية والأبدية يا رب. نتمنى يا رب أنك تعيننا بروحك القدوس باش نكمل حياتنا نظيفة ونقية وباش نحن نحاول نساعد أخوتنا البشر يا رب كيف ما أنت ساعدتنا في حياتنا. يا رب نصلو لك اليوم صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية ديت مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال إن في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة ولشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب ناعموسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، انت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والقهوة أننا كثيراً ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. المهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعمل لك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجه مني مش عارفه هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجه تتحب، علاجها تتحب، اطبطب عليها واحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنيا وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش على الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وإنت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده إن ربنا يديكي قوة إنك تتكلمي. يا رب أنا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لأنها مش صدفة إنك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، أنا بصلي إنك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

0: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: بل واستكين تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقدر.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك؟ هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

اختبار مع الله. يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. إذا ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك. المزمور 63، الآيات 1 و 6. ما مدى أهمية أن يكون لديك إعلان شخصي عن الله؟ لا تعتمد فقط على ما قاله لك شخص آخر، أو ما قرأته في كتاب ما، أو حتى ما سمعته في الكنيسة. قد يكون كل ذلك جيداً، لكنه ليس كافياً. لابد أن يأتي وقت تختبر فيه الله بنفسك وتعرفه بشكل مباشر. وحين يكون لديك إعلان شخصي عن الله، عندئذ لا يمكن لشيء أقل من الله نفسه أن يشبعك تماماً. لقد حصل داود على هذا النوع من الإعلان، فهو يقول لله: لقد رأيتك في أورشليم، لقد رأيت قوتك ومجدك، والآن أنا في أرض يابسة وجافة، ولكن نفسي تشتاق إليك أكثر من الماء. حتى عندما أستلقي على السرير ليلا، فإن تأملاتي تكون فيك. أنت تملأ قلبي وعقلي ومخيلتي وأشواقي. اليوم كله أنا مسبي بك يا إلهي، لا يوجد مصدر آخر للرضا الحقيقي. روحي لا تجد الراحة بأي طريقة أخرى. لقد رأيتك وعرفتك بطريقة لا أستطيع أن أنساها أبدا. لقد حددت إلى الأبد مسار حياتي. هل تتساءل عما إذا كان هذا الاختبار ممكنا اليوم؟ دعني أؤكد لك من خلال تجربتي الشخصية أن الأمر ممكن. في إحدى ليالي عام 1941، في إحدى غرف ثكنات الجيش البريطاني، التقيت بالله المعلن في يسوع المسيح. لقد غير هذا اللقاء حياتي كليا ودائما. واليوم بعد مرور أكثر من 60 عاما، أشعر بنفس العطش الشديد في نفسي الذي وصفه داود، عطش لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. يا الله، املأ كياني كله، أصلي طالبا إعلانا شخصيا عنك.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائما.
1: قرأت في الإنجيل أن السيد المسيح حضر عرسا في قرية قانا الجليل، وهناك حول الماء إلى خمر. فلماذا حضر المسيح العرس؟ وهل أباح للمسيحيين شرب الخمر؟
2: كانت مناسبة الزواج فرصة فرح لكل أهل القرية، فإن حياتهم كانت تحتاج إلى أوقات ترفيه وسرور تنسيهم ما يعانونه من فقر وضيق وشقاء في حياتهم العادية. فكانوا ينتهزون وقت زفاف أي عروسين في القرية ليعتبروا هذا فرصة مرح وابتهاج لكل القرية. كان ذلك عادة يوم أربعاء، وقد كتب عقد القران قبل المساء بقليل، وها هو الليل يبدأ حين تبدأ الأفراح التي تستمر في بيت العريس أسبوعا كاملا، يعاملون فيه العريس والعروس مثل ملك وملكة ويستجيبون لكل رغباتهم. فهذا تاريخ خالد في حياتهما، ويجب أن يساعد الناس على أن يحتفظ العروسان لهذه المناسبة بأجمل الذكريات. سار موكب العروسين على رأسيهما تاجان، والصبيان والبنات يرقصون أمام الموكب، والنساء يزغردن، والشباب يهتف ويغني وهو يمسك بالمشاعل يضيء بها شوارع القرية المظلمة. كان الموكب يزداد عددا، فكلما سار في شارع انضمت إليه جموع أخرى من الناس حتى وصل أخيرا إلى بيت العريس. ولربما يتساءل البعض، كم من الوقت يضيع في مثل هذه الأفراح؟ إن الحياة الاجتماعية تستنزف جزءا كبيرا من أوقات هؤلاء الناس دون جدوى ودون فائدة. لا شك أن أي إنسان صاحب رسالة لا يضيع وقته في مثل هذه الأمور. وكأننا نسأل السيد المسيح، لماذا يا سيدي تنزل بنفسك إلى هذا المستوى وتجلس بين عامة الناس المتسامرين الضاحكين؟ تعودنا أن نرى الأنبياء منعزلين عن الناس. ها هو يوحنا المعمدان يسكن البراري زاهداً متقشفاً بعيداً عن المجتمعات الصاخبة والحفلات والولائم. فلماذا يا سيدي تضيع ليلة ثمينة من وقتك لتحضر هذا الحفل؟ هل يعجبك الطبل والغناء وسائر ما يحدث في مثل هذه المناسبات؟ قيل عنك بالنبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكأني أسمع السيد المسيح يجاوب، حضرت إلى العرس لأني دعيت إليه، ولا يمكن أن أرفض نداء من يدعوني. حضرت العرس لأغير فكرة الناس عن الأنبياء والقديسين، فليست القداسة في الاعتزال عن الناس والترفع عنهم، كلا، إن القداسة الحقيقية هي الدخول في وسط الجماهير والحياة بينهم، وبدلا من النزول إلى مستواهم أرفعهم إلى مستواي. إن القداسة هي في الانتصار في الصراع الأبدي بين عوامل الرفعة وعوامل الضعة في هذا المجتمع. إذا كنت قد رضيت أن أتخلى عن مجدي وقداسة السماء لأتخذ لنفسي جسدا وحياة على الأرض، فكيف أرفض أن أختلط بالناس وأشاركهم أفراحهم ومظاهر سرورهم؟ نعم، إني رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكني جئت لأحمل بأوجاعي أوجاع البشر، وليصير حزني فرحا وسرورا للناس. وكأني أسمع السيد المسيح يمضي ليقول أن لا أضيع الوقت عبثا، فإن إدخال السرور إلى نفوس الناس ومشاركة الناس مباهجهم ليس مضيعة للوقت، فضلا عن أنه توجد رسالة لي في كل مكان تطأه قدماي. رسالتي ليست وقتية عارضة بل خالدة إلى مدى الأجيال، فسوف تأتي أيام في تاريخ الكنيسة يقوم فيها بعض أتباعي من المسيحيين برفض الزواج ويشجعون الناس على عدم الزواج، متأثرين ببعض المبادئ الفلسفية التي تقول إن المادة شر، وأننا كلما تجاهلنا رغبات الجسد المادية زادت قداستنا. وسوف يتخذون من بعض أقوال رسلي ما يبرر هذا الاعتقاد. لذلك فإن اهتمامي بحضور عرس قانا الجليل سيكون دليلا دامغا وحجة قوية في صف الزواج، فلا يمكن أن أحضر حفل زواج إلا إذا كنت من أنصاره ومن المشجعين له. أما عن تحويل الماء إلى خمر فليس غريبا ولا صعبا على من يستطيع أن يحول الماء في الكرمة إلى عناقيد عنب وعصارة خمر، ليس عسيرا عليه أن يحول الماء مباشرة إلى خمر، لأنه الخالق وبه خلق الله العالمين. وكأن واحدا من أتباع المسيح يسأل السيد المسيح: لماذا تثير أمامنا المشكلات مع الناس الذين يحاولون الاستناد على هذه المعجزة ليبيحوا لأنفسهم شرب الخمر والسكر والإدمان؟ وأنت تعلم يا سيدي شرور الخمر وآثارها الضالة المهلكة بالصحة والأسرة والمجتمع، ثم أن الكتاب المقدس يقول: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ألم يكن من الأفضل أن تبدأ آياتك بمعجزة من نوع آخر بدلا من تحويل الماء إلى خمر؟ وكأنني أسمع المسيح يجيب: من أدراك أيها الإنسان أن الخمر التي صنعتها كانت مسكرة؟ ألم تقرأ أن رئيس المتكأ أفاق بعد أن شربها ولاحظ أنها تختلف عن الخمر العادية؟ إني أصنع كل شيء صالحا، فليس هناك شر أو مسكر في عصير العنب، لكن أنتم أيها البشر بإفراطكم في كل شيء تفسدون خليقة الله الجميلة الصالحة. لا تنظر إلى المعجزة في دلالتها العارضة فقط، بل انظر إلى دلالتها الروحية. لقد جئت لأعبر عن عهد النعمة المبارك المبهج، لذلك كانت أولى معجزاتي إشارة إلى الفرح والبهجة التي ينالها الإنسان في عهد النعمة. كانت معجزة موسى تحويل الماء في النهر إلى دم، وهذا معناه الموت، وهذه هي الشريعة، إنها حكم بالموت على كل إنسان. أما معجزتي تحويل الماء إلى خمر فهي البهجة، بهجة الحياة والخلاص والإنعاش. أيها المستمع الكريم، نعم، مع المسيح بهجة وسرور، وفي رفقته أمان واطمئنان، وأنت مدعو لتكون في رفقته السعيدة المفرحة المبهجة.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: قعدتك مع الناس، ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

تسألوني من أنا، تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا في

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هل يسوع عن المثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرول لوثر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلا ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولا، علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح، ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولا، واضح جدا إن كل يوم إما إيجابي أو سلبي، كل يوم إما مكسب أو خسارة. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن أنا فاهم إن الاقتباس قريب. حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، دي حاجة مذهلة. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه، كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الرجل إيرول لوثر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال، طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة، هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي أنت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده إحنا نقدر نقول بصدق إن الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على الله الدهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار، أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والامانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول أن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش أن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا أنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. ياه على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. ايه اللي ممكن نخسره؟ طيب انا عندي وجهة نظر، وفيه ناس مش هتوافقني، ان مش كل الناس هيسمعوا نعما ايها العبد الصالح. انا بتكلم تاني عن المؤمن الاناني اللي خلص وفاكر انه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. انا ما افتكرش انه هيسمع نعما ايها العبد الصالح. يمكن انا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على انها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز واداها للراجل الغني. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني واداها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني واداها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ إيه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي أنا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية إحنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة أو وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ يا أبونا السماوي اسمع لصلاتنا. إحنا في احتياج عظيم علشان نفهم إن حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على أننا فشلنا نفتكر إن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي إنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
0: زي ما فهمتوا من العظة دي، إحنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر إن الكتاب المقدس اتكلم عن أكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت بالجسد سواء كويسة أو وحشة، وهنعطي حساب على كل الأعمال اللي عملناها للمسيح من يوم إيماننا. لكن من ناحية تانية زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جدا ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19 أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

يا رب اسمع. لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخ أنك إذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت لي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلك تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك، باش المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه
وبش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به ويهزك معاه إلى الأبد إلى المجد وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس.

الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج، والكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا،
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك،
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محامٍ.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور،
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ما هذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأي المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا، اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته، عدد 26،
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئة.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه،
1: والعكس غير صحيح. الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر، تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
2: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فن.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
0: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
0: فعلا معقول.
3: الحمد لله.
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية؟ وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
2: هاني وهبي. في ناس بتحاول تنسى هي كانت إيه، وناس عاوزة تنسى هي بقت إيه. يعني مثلا ساعات كده لما الواحد يبقى بسيط وعلى قد حاله، وبعدين الظروف تتحسن وبقيت حاجة تانية خالص في المجتمع، مركز، فلوس، شقة، عربية حلوة، ولادي في مدارس خاصة، بحس ان انا بحاول انسى انا كنت ايه زمان، مش عارف ليه. على فكرة لو حاولت تنسى انت كنت ايه زمان، ده يعتبر انكار لفضل ربنا عليك. الناس التانية بقى كانت ماشية صح في الدنيا وملتزمة ومؤدبة، وفجأة اصبحهم حاجة تانية خالص مش ولا بد، طرق معوجة بقى وافعال مشينة وسمعة سيئة، ومش عاوزين يفكروا ولا يفتكروا هم بقوا ايه دلوقتي، بيحاولوا ينسوا اللي هم فيه. بس النسيان ده على فكرة مش بقى ان هو انكار للي فات، لا، ده لانكار للحالي، انكار للي هو فيه دلوقتي، وده خطر جدا. ليه؟ لان هو صعب قوي يفكر يرجع للصح. ليه؟ لان هو حاليا بيحاول ينكر الغلط اللي هو عايش فيه. طيب هو الانكار ده هيفيد، هيغير الواقع يعني؟ طبعا لا، اصل الواقع دي حقيقة بغض النظر عن اللي احنا بنحاول نعمله. ان انا بقيت غني بعد ما كنت غلبان دي حقيقة واقع ما اقدرش انكرها، ان انا كنت كويس وبقيت وحش دي برضو حقيقة وما اقدرش انكرها. طب احنا في حياتنا بنحاول ننكر ليه؟ خايفين؟ خجلانين؟ عايشين حالة انكار مستمر؟ احنا قلنا الانكار لا يغير الواقع، بل هيخليه يتفاقم ويكبر بدرجة تخلينا مش قادرين نتعامل معاه. طبعا المجتمع على فكرة له دور كبير قوي في الموضوع ده. المجتمع هو اللي بيخلينا ساعات نمثل وننكر اللي فات أو ننكر اللي احنا فيه دلوقتي. طب علاقتنا مع ربنا بقى يا ترى فيها إنكار؟ ممكن أنكر إن أنا عامل خطية؟ لا، ما ينفعش، لأن ربنا عارف كل حاجة. ربنا بروح له في خطيتي وهو مش بيعيرني بالماضي، يعني بيقول لي الماضي ده أنا مش هنكره لكن هنساه، والحاضر بتاعك أنا هتعامل فيه معاك عشان أحسنهولك. وعلى فكرة أنا ربنا الوحيد اللي ضامن مستقبلك، ربنا بس اللي يقبلك بماضيك ويساعدك في حاضرك ويضمن لك مستقبلك.
1: كنتم مع علمتني الحياة و
2: هاني وهبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: كم سنين التفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه. لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك. طيب موطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه. عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه. بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع. ده الاجنبي من غيظه عايز يدينا الضربه القاضيه. لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف. مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه. مش تلقى فيه خرده وتراب وساعات فروه خروف. وقتها تمشي بفرحه تغني الله عليك يا بلدي ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم بصمة في الحياة، ومعنا ضيفنا نتعرف بيك.
1: أنا ديفيد صابر.
0: أهلا ديفيد.
1: أهلا بيك.
0: أنا عارف ديفيد من زمان وكان لينا وقت حلو مع بعض وخرجنا مع بعض كتير وخدمنا مع بعض، ويعني مبسوط إن أعرفك يا ديفيد، أنت حد رائع قوي.
1: وأنا كمان يا توني بجد.
0: شيء جميل. طيب إيه اللي سمعته في الأغنية اللي فاتت دي حسيته إنه شدك أو فرق معاك أو أي حاجة؟
1: في الحتة فرقت معايا اللي هي بتاعت لما أنا بنظف يعني وكده، بلاقي فعلا أمي كده بتقول لي كتر خيرك يا ابني، وبحس بساعتها بفرحة يعني إن أنا ساعدتها وكده.
0: كلنا فعلا بنحس الإحساس ده، تحس إنه يا دعوة جميلة كده، كتر خيرك يا ابني.
1: بالظبط. يعني
0: يا ماما.
1: يعني دي مثلا بالنسبة للبيت، لكن مثلا في الشارع بحس بقى إن الدنيا حاجة تانية خالص يعني. الحتة فيعني عجبتني الحتة برضو اللي هو ايه، الأجنبي اللي بيجي من برا
0: خد. لا ده بجد انا بشوف ناس يعني بجد بيصعبوا عليا ديفيد، اللي هو يعني خلاص معلش تعالى نهارة ديك بقى. اللي هو بيبقى هيموت بالسكتة، مش مصدق اللي بيحصل.
1: يعني عادي، فهمت؟ تحس ان هو
0: نزل عليه سهم الله كده زي ما بيقولوا. اللي هو مالك، طب اللي انت عايزه. طيب انت رأيك ديفيد، ايه رأيك في شوارعنا وفي نظافة شوارعنا، وشايف انه فعلا في اهتمام بالموضوع ده، ولا شايف انه من ناحية المسؤولين هم بيحاولوا بس مثلا الناس اوقات ما بتحاولش، ولا شايف الناس بتحاول، شايف صناديق الزبالة مثلا موجودة في كل مكان، ولا شايف في تقصير في الحتة دي؟ ايه رأيك في موقفنا من النظافة عموما يعني في شوارع؟
1: طيب يا توني، وبالنسبة للمسؤولين انا شايف ان هم عندهم مشكلة في حتة، ان انا يعني مثلا انا ساكن في شارع جوه شوية، مثلا جيت حبيت ارمي الزبالة مثلا كذا مرة، فكرت في الحتة دي. بعد كده قعدت أدور، قلت لو هرمي الزبالة همشي ربع ساعة عشان أوصل للصندوق. فدي يعني أكيد مش المشكلة مني. أنا كان عندي الدافع.
0: أنا النية موجودة. النية موجودة.
1: لكن ما لقيتش الصندوق. فدي حاجة ترجع للمسؤولين، يعني وفروا صناديق شوية.
0: وفروا صناديق. طيب ماشي، يعني انت نفسك تشوف شوارعنا نظيفة؟ طبعا ده ما فيهاش كلام،
1: ده حاجة جميلة، وعارف دي كمان بتفرق في الراحة النفسية. يعني أنا مثلا لما بروح مصر الجديدة ببقى مبسوط كده، وعارف
0: حاسس ان في نظافة، وحاسس الشوارع جميلة وبتبرق كده.
1: بالظبط، ليه بقى ما يكونش كل الشوارع بنفس الشكل ده؟
0: طيب ده حلم لينا، ده حلم كل شاب وكل حد عايش على أرض مصر، كبار صغيرين، انه نفسنا نشوف بلدنا نظيفة ونفسنا نشوف شوارعنا نظيفة. انت شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق في يوم من الايام؟
1: هو اكيد ممكن. صعب جدا طبعا.
0: لو حطينا ايدينا في ايدين بعض وحاولنا نقدر
1: طبعا، بس عايز مجهود كبير قوي، يعني
0: يحتاج شغل كتير،
1: شغل كتير، ومننا كمان يعني مش من مسؤولين بس.
0: ونبدأ لو كل واحد فينا بدأ بنفسه، وبدل ما يرمي مثلا بعد ما كل شيبسي او كل اي كيك او كل لب، بدل ما يرميه ييجي على نفسه شوية لو ما لقاش ومسكها في ايده، حتى لو وصلت ان هو يرميها في البيت عنده بعد ما يرجع البيت. لو كل واحد بدأ بنفسه كده، مش ممكن قريب نشوف حلمنا ابتدى يتحقق؟
1: صدقني لو الناس عندها القلب اللي انت بتتكلم فيه ده، مصر هتبقى أنظف من أي حتة.
0: صح، عندك حق، عندك حق بجد. ويجي الأجنبي، الله كيوتي يا سيسيل، شوارعهم نضيفة. ويجي تاني بقى.
1: بالظبط.
0: طيب أنت بتحاول من ناحيتك تعمل أي حاجة من ناحية الموضوع ده، لما بتشوف مثلا في عدم نظافة، أو يعني أنت بتاخد مواقف معينة ناحية موضوع النظافة ده وأنت في الشارع أو أنت في البيت أو في أي حاجة؟
1: هو بص، من ناحية الشارع يعني مثلا لما بيكون معايا شنطة كتف كده، ساعات مثلا باكل كيس شيبسي باش بعرف احطها مثلا في الجيب، في الشنطة من ورا. لكن لما بلاقيش حاجة وبلاقي الباسكت مثلا، يعني هو مشكلتي في الباسكت، لو الباسكت قريب يعني مني
0: ما انا جربتها كتير دي، اكل حاجه ونفسي ارمي ونفسي انظف بلدي واقعد ادور على حاجه ما الاقيش، افضل شايلها مثلا للبيت، افضل شايلها والاقي اي مثلا محل حاطط باسكت على الباب لا مؤاخذه عمو سفل حاجة ورا داخل رامي حاجه وخارج. طبعا بيبقى الموقف ممكن ما يبقاش لذيذ قوي، بس انت بتيجي ساعات على نفسك عشان تحافظ على النظافه يعني.
1: صح، بس لما بتخنق اكيد برمي في الزباله يعني، سوري برمي في الشارع يعني، اي تحت عربيه بقى بص بفكرش
0: يعني عجبني صراحتك بس لا بس يعني احنا نحاول ان احنا ما نوصلش للمرحله دي طبعا يعني. صح
1: اكيد.
0: طيب عايزين نقول حاجه لكل حد بيستسهل ويجي كده يلاقي في ايده زباله او يلاقي جنب يعني معاه زباله، فيقرر بكل سهوله ان هو يرمي او يبقى في عربيه او في ميكروباص وتلاقي بيفتح الشباك وبكل بساطة وجمال كده راح رامي الحاجة مطيرها في الشارع.
1: وتيجي بقى في وش حد بقى يشتموا بعض
0: خناقة بقى وبص، ويبقى تجيب ناس من أي حتة وتقلب عركة. تقول إيه للناس اللي بيرموا زبالة بكل سهولة هم ماشيين في الشارع من عربياتهم في المواصلات في أي حتة، تحب تقول لهم إيه؟
1: طيب يعني انا ساعات يا توني برضو بشوف النظافه دي بتبقى اسلوب حياه يعني، يعني مثلا لما الواحد يبقى يتعود خلاص ان هو مش هيرمي حاجه في الشارع خلاص هتبقى دي عاده في حياته، هيبص كده هيلاقي لا انا لازم اكون نظيف وكده. بس احب ادي رساله برضو ان يعني اكيد اللي عايز البلد تبقى نظيفه هيبقى على قلبه الحته دي يعني.
0: يعني هو الموضوع بيبدا من جوانا، حبنا لبلدنا، حبنا المكان اللي احنا عايشين فيه، حبنا النظافة يبدأ من جوه وبعد كده هنشوفه بره لما يبدأ جوانا.
1: بالظبط.
0: طيب يا ديفيد انا مبسوط انك كنت معانا النهاردة في الاستوديو.
1: مرسي يا توني، انا بجد انبسطت وموضوع يعني فارق معايا قوي ان انا حكي فيه يعني.
0: شكرا، واحنا استفدنا منك قوي. شكرا يا ديفيد.
2: تقدر ترمي ورق كلينكس على الارض في بيتك، طب اعمل كده وشوف ماما هتعمل وياك ايه، لكن لما تنظف تسمع يا ابني كتر خيرك، طيب ما وطننا ده بيتنا ولازم نخاف عليه، عايزين نشجع بعضينا وما نرميش في الشوارع مناديل قشر لب ورق شيبسي وكنزات فاضيه، بكلم الضماير نفسي الكل يبقى سامع، ده الاجنبي من غرزه عايز يدينا الضربه القاضيه، لو يبقى شارعنا نضيف زي بيتنا ابو انتريه اللي بيلمع دايما علشان بنقابل فيه الضيوف، مليان ورود ريحته جنان تقعد تبلط فيه، مش تلقى فيه خردة وتراب وساعات فروة خروف، وقتها تمشي بفرحة تغني الله عليك يا بلدي، ربنا يصونك دايما ويحفظك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخار وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخار وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخار، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ هو ذا كالطين بيد الفخار؟

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطي

اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. يا ترى بتشوف نفسك إزاي؟ في 4 مرايا الواحد كل يوم بيشوف نفسه فيهم. المراية الأولى مراية نفسه، مرات مزاجك يبقى رايق وتحس إنك بتملك وبتحكم كل العالم، ومرات تانية تبقى ظروفك وحشة ومزاجك متعكر وتحس إنك حتى مش طايق نفسك. في مرات تانية هي مراية الناس، والمراية دي مرات بتشوف نفسك في عينهم أمير، ومرات تانية بتشوف نفسك أقل واحد في الدنيا. والأسباب لده كله كتيرة جدا جدا. وفي مرة تالتة ممكن تشوف نفسك فيها مراية الظروف، مرات تبقى الأمور عالية فوق وسريعة وسهلة وخضعة لكل أحلامك، ومرات تبقى العجلة تحت وبطيئة وعصية عليك جدا. التلات مرايا اللي فاتوا هما اللي معظم الناس بتشوف نفسها فيهم كل يوم. تصحى الصبح من النوم رايق، النهاردة أجازة، مفيش مواصلات، مفيش ارتباطات، نمت امبارح كويس، يرن تليفونك، تصحى الصبح مش عاوز تروح الشغل، النهاردة أجازة، بس تلاقي إن عندك مصلحة في الشغل مفيهاش أجازات، تلبس وانت متنكد، تنزل بسرعة، المواصلات زحمة، المحفظة في الزحمة راح تتسرقت بكل الحاجات اللي فيها، البطاقة وكروت الائتمان، توصل الشغل طبعا في منتهى الضيق، تلقى الموضوع اللي انت كنت رايح له أساسا خلص، وألف شكر على كده. هي دي الحياة، لحظة بتيجي بعد لحظة، لكن الاتنين أغرب من بعض، الاتنين ضيوف عليك لكنهم كمان ما يعرفوكش. هو انت مين فيهم؟ انت واحد مختلف في كل لحظة، كل خبر، كل مشكلة، كل حل. انت صور كتير ما تعرفش بعض، صورة منهم اتخذت ليك في العتمة، وصورة تانية اتخذت ليك في وسط الزحمة. انت مين فيهم؟ هنا نيجي لأبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم قال ان في 4 مرايا، بس في مراية منهم فيها صورة ليك ثابتة وما بتتغيرش. الصورة الثابتة ديت هي اللي كان بيتكلم عنها إبراهيم لما كلم ربنا في مرة وقال له: شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. صورة إبراهيم اللي شافها لنفسه قدام ربنا إنه تراب. يمكن كلمة تراب دي صعبة على إنسان عاش وسط ناطحات السحاب، غزو الفضاء، يمكن صعب إنها تتقال في زمن الموضة الجمال، في زمن القرية الذكية والمدينة الإلكترونية، لكن تفضل الحقيقة الأكيدة إن البني آدم كان في أصله تراب، ومهما علي من روحه هيرجع تاني حفن التراب. ده مش إذلال لينا، بالعكس ده أكتر شيء يريحنا. لما نبقى في محضر ربنا تراب أفضل بكتير جدا من إننا نكون في نظر عينين الناس بنلمس السحاب. ليه؟ بكل بساطة التراب في إيد ربنا يقدر يتحول لخطة والشيء عجيب جدا. بكل بساطة في الكتاب المقدس الله عرف يخلق عينين للأعمى من شوية تراب، من شوية تراب ربنا قدر يديله عينين ويخليه يفتح ويشوف الدنيا من تاني. التراب في فكر ربنا هو الشيء الوحيد اللي بيخليه يترائف على غباوتنا، على جهلنا، على تعبنا. مش الكتاب بيقول عن ربنا يعرف جبلتنا، يعني عارف الخليقة بتاعته، يذكر إننا تراب نحن؟ رجعنا من تاني يا رب، رجعنا من تاني نقف على التراب نعنوسة بدون حذاء، رجعنا من تاني يا رب نكون ولا حاجة وإنت اللي بترفعنا، إنت يا رب اللي بتغطينا. يا رب التراب والمسوح اللي كانوا سكان نينوى من زمان بيلبسوه ما كانوش لابسينه علشان خاطر حاجات عادية، لكن لبسوه علشان خاطر كانوا طالبين الغفران منك. التراب يا رب هو اللي بيلمع فينا طبيعتك من تاني. الله بيختار الناس الضعيفة، الناس اللي فعلا اعترفت ان هي تراب، علشان يقدر يبين مجده وعلشان يقدر يلمعهم من خلاله تاني. أنسب شيء يرفع من علينا عبر الكبرياء اللي بيكسرنا هو الله وطبيعته الجديدة اللي بناخدها.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. كان يوم أجازتنا، بابا وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية. نزلنا يوميها وخرجنا وقضينا يوم لذيذ قوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون. المهم إن أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي، ورجع بعد ساعة تقريبا. حسيت بباب أوضتي وهو بيتفتح. لأ بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش، مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف اللي جوايا بيفضل موجود. خوف بيشيل طعم الحاجة، خوف بيزود قبحي كل يوم عن التاني، خوف بينزع أي أمل أو أمان جوايا، خوف بيكرهني في شكل الليل، خوف بيفصلني عن الواقع، خوف مخليني دايما حاسة إن في حاجة غلط، خوف شل كل حركتي، خوف خلاني عنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي وحلويتي، أعمل لك إيه؟ يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره عجزي، وبكره صمتي. طفى نور الاباجوره وهو خارج، وطفى جوايا حاجات كتير. قام خرج واخد باب الاوضه في ايده، واخد براءتي معاه، اخد طفولتي، اخد ابتسامتي، اخد حاجه مني مش عارفه هي ايه بالظبط، اخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. انا بصارع دلوقتي اقول لا، بصارع ادافع عن حقي، بصارع وهعيش اصارع، وممكن كمان اموت وانا بصارع، مش مهم، المهم احب نفسي وانا بصارع، ما اكرههاش زي ما هو كرهها، احبها لانها محتاجه تتحب، علاجها تتحب، اطبطب عليها واحسسها بالامان، أحضنها حضن مختلف عن الحضن اللي كان بيخوفها، أقبلها زي ما هي حتى لو بتصارع. خلونا نطلع فاصل ونرجع نسمع قصة البنت دي بالتفصيل.

ورجعنا تاني بعد الفاصل مع قصة البنت اللي جواها تحدي مش قليل، تحدي إن أخوها أقوى منها بدنياً وإنه مميز عند بابا وماما، إنه بيعملوه أحسن منها، إنه ده الكبير اللي بيعمل أي حاجة، بس هي الصغيرة البنت اللي ما ينفعش تعمل ولا حاجة. إيه مشكلة البنت دي تفتكري؟ مشكلة البنت دي ممكن تبقى مشكلتك وممكن تبقى مشكلتي. التحدي اللي بتواجهه البنت دي إنها تتكلم عن أخوها اللي شكله طبيعي جدا وكويس قوي، بس بيكسر حدود جسمها، بيستغل إنه مصدر ثقة عند بابا ومامته وبيأذي البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكوني البنت دي، البنت دي اللي بيتقالك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش عن الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكوني البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع ده، شجعك النهاردة إنك تتكلمي وإنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إنه ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو أنت لسه بتتعرضي لدوت ما تسكتيش، أنت أغلى بكتير قوي إن يتسكت على حقك، أنت غالية جدا ومحبوبة قوي إنه حد يكسر حدود جسمك وانت ما تتكلميش. خلينا نصلي ثواني اللي جاية ونطلب كده ان ربنا يديكي قوة انك تتكلمي. يا رب انا بشكرك على كل بنت بتسمعك دلوقتي، لانها مش صدفة انك تبقى بتبعت الرسالة دي لحد دلوقتي. ممكن في واحدة تكون بتسمع الكلام ده وبتقول الحلقة دي عشاني، الكلام ده علشاني، انا بصلي انك تديها شجاعة وتديها قوة وتحسسها بقيمة مش قليلة علشان تبقى بتقف وبتتكلم وبتدافع عن نفسها وعن جسمها.

0: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بناويت. كان يوم أجازتنا،
1: لما
0: وماما قالوا يفسحونا النهاردة شوية، نزلنا يوميها وفرارنا وقضينا يوم لذيذ أوي. وبعد ما روحنا ماما كانت تعبانة فدخلت تنام، وبابا كان بيتفرج على التلفزيون.
1: ما بعرف
0: من أخويا نزل قال هقعد على القهوة شوية مع أصحابي.
1: رجع
0: بعد ساعة تاني حسيت بباب أوضتي هو بيتفتح. لا بلاش النهاردة، ده أنا لما صدقت انبسطت شوية. بلاش مش بعرف أخرج الخوف اللي جوايا. أنت بتخلص وبتخرج والخوف

مخليني دايما حاسة ان في حاجة غلط. خوف شل كل حركتي، خوف خلاني حنيفة مع الناس. قرب مني وريحته كلها سجاير، قال لي كبرتي كبرتي وحلويتي، اعمل لك ايه؟ يا ريتني يا ريتني فضلت صغيرة، يا ريت يتمسح كل اللي في ذاكرتي وافتكر بس شكل علاقتنا واحنا صغيرين، لما كنا بنلعب مع جيراننا في الشارع، وقت ما كنت بتخاف عليا لما اقع. هيمشي خلاص هيمشي. لا لا انا متضايقه، لا انا تعبانه، مش عايزه، مش مقزه، قرفانه، بكره نفسي، بكره جسمي، بكره

أخد حاجة مني مش عارفة هي إيه بالظبط، أخد قدرتي على الدفاع عن جسمي. أنا بصارع دلوقتي أقول لأ، بصارع أدافع عن حقي، بصارع وهعيش أصارع وممكن كمان

البنت، بيأذي أخته، بيكسر حدود أخته بطريقة بتضايقها وبتحسسها إنها مش مرتاحة. عارفة ممكن تكون البنت دي، البنت دي اللي بتقلك إزاي تقولي كده على أخوكي، أنت قليلة الأدب، أنت اتجننتي، مش ممكن أبدا يكون بيعمل فيكي كده. وممكن أم تانية تبقى بتقول شش ما تتكلميش عن الموضوع ده خالص، ما ينفعش نجيب سيرة لأبوكي على الموضوع ده. وممكن تكون البنت اللي عمرك ما فكرتي إنك تتكلمي عن الموضوع، شجعك النهاردة إنك تتكلمي، إنك تواجهي أخوكي شخصيا وتقولي له إن ده حصل وإنك مش ناسياه، ولو إنت لسه بتتعرضي لده ما تسكتيش، إنت أغلى بكتير قوي إنك تسكت على حقك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات

كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

اختبار مع الله. يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. إذا ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك. المزمور 63، الآيات 1 و 6. ما مدى أهمية أن يكون لديك إعلان شخصي عن الله؟ لا تعتمد فقط على ما قاله لك شخص آخر، أو ما قرأته في كتاب ما، أو حتى ما سمعته في الكنيسة. قد يكون كل ذلك جيداً، لكنه ليس كافياً. لابد أن يأتي وقت تختبر فيه الله بنفسك، وتعرفه بشكل مباشر. وحين يكون لديك إعلان شخصي عن الله، عندئذ لا يمكن لشيء أقل من الله نفسه أن يشبعك تماماً. لقد حصل داود على هذا النوع من الإعلان، فهو يقول لله: لقد رأيتك في أورشليم، لقد رأيت قوتك ومجدك، والآن أنا في أرض يابسة وجافة، ولكن نفسي تشتاق إليك أكثر من الماء. حتى عندما أستلقي على السرير ليلا، فإن تأملاتي تكون فيك. أنت تملأ قلبي وعقلي ومخيلتي وأشواقي. اليوم كله أنا مسبي بك يا إلهي، لا يوجد مصدر آخر للرضا الحقيقي. روحي لا تجد الراحة بأي طريقة أخرى. لقد رأيتك وعرفتك بطريقة لا أستطيع أن أنساها أبدا. لقد حددت إلى الأبد مسار حياتي. هل تتساءل عما إذا كان هذا الاختبار ممكنا اليوم؟ دعني أؤكد لك من خلال تجربتي الشخصية أن الأمر ممكن. في إحدى ليالي عام 1941، في إحدى غرف ثكنات الجيش البريطاني، التقيت بالله المعلن في يسوع المسيح. لقد غير هذا اللقاء حياتي كليا ودائما. واليوم بعد مرور أكثر من 60 عاما، أشعر بنفس العطش الشديد في نفسي الذي وصفه داود، عطش لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. يا الله، املأ كياني كله، أصلي طالبا إعلانا شخصيا عنك.

0: الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن السيد المسيح حضر عرساً في قرية قانا الجليل، وهناك حول الماء إلى خمر. فلماذا حضر المسيح العرس؟ وهل أباح للمسيحيين شرب الخمر؟
2: كانت مناسبة الزواج فرصة فرح لكل أهل القرية، فإن حياتهم كانت تحتاج إلى أوقات ترفيه وسرور تنسيهم ما يعانونه من فقر وضيق وشقاء في حياتهم العادية. فكانوا ينتهزون وقت زفاف أي عروسين في القرية ليعتبروا هذا فرصة مرح وابتهاج لكل القرية. كان ذلك عادة يوم أربعاء، وقد كتب عقد القران قبل المساء بقليل، وها هو الليل يبدأ حين تبدأ الأفراح التي تستمر في بيت العريس أسبوعا كاملا، يعاملون فيه العريس والعروس مثل ملك وملكة ويستجيبون لكل رغباتهم. فهذا تاريخ خالد في حياتهما، ويجب أن يساعد الناس على أن يحتفظ العروسان لهذه المناسبة بأجمل الذكريات. سار موكب العروسين على رأسيهما تاجان، والصبيان والبنات يرقصون أمام الموكب، والنساء يزغردن، والشباب يهتف ويغني وهو يمسك بالمشاعل يضيء بها شوارع القرية المظلمة. كان الموكب يزداد عددا، فكلما سار في شارع انضمت إليه جموع أخرى من الناس حتى وصل أخيرا إلى بيت العريس. ولربما يتساءل البعض، كم من الوقت يضيع في مثل هذه الأفراح؟ إن الحياة الاجتماعية تستنزف جزءا كبيرا من أوقات هؤلاء الناس دون جدوى ودون فائدة. لا شك أن أي إنسان صاحب رسالة لا يضيع وقته في مثل هذه الأمور. وكأننا نسأل السيد المسيح، لماذا يا سيدي تنزل بنفسك إلى هذا المستوى وتجلس بين عامة الناس المتسامرين الضاحكين؟ تعودنا أن نرى الأنبياء منعزلين عن الناس. ها هو يوحنا المعمدان يسكن البراري زاهدا متقشفا بعيدا عن المجتمعات الصاخبة والحفلات والولائم. فلماذا يا سيدي تضيع ليلة ثمينة من وقتك لتحضر هذا الحفل؟ هل يعجبك الطبل والغناء وسائر ما يحدث في مثل هذه المناسبات؟ قيل عنك بالنبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكأني أسمع السيد المسيح يجاوب، حضرت إلى العرس لأني دعيت إليه، ولا يمكن أن أرفض نداء من يدعوني. حضرت العرس لأغير فكرة الناس عن الأنبياء والقديسين، فليست القداسة في الاعتزال عن الناس والترفع عنهم، كلا، إن القداسة الحقيقية هي الدخول في وسط الجماهير والحياة بينهم، وبدلا من النزول إلى مستواهم أرفعهم إلى مستواي. إن القداسة هي في الانتصار في الصراع الأبدي بين عوامل الرفعة وعوامل الضعة في هذا المجتمع. إذا كنت قد رضيت أن أتخلى عن مجدي وقداسة السماء لأتخذ لنفسي جسدا وحياة على الأرض، فكيف أرفض أن أختلط بالناس وأشاركهم أفراحهم ومظاهر سرورهم؟ نعم، إني رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكني جئت لأحمل بأوجاعي أوجاع البشر وليصير حزني فرحا وسرورا للناس. وكأني أسمع السيد المسيح يمضي ليقول أن لا أضيع الوقت عبثا، فإن إدخال السرور إلى نفوس الناس ومشاركة الناس مباهجهم ليس مضيعة للوقت، فضلا عن أنه توجد رسالة لي في كل مكان تطأه قدماي. رسالتي ليست وقتية عارضة بل خالدة إلى مدى الأجيال، فسوف تأتي أيام في تاريخ الكنيسة يقوم فيها بعض أتباعي من المسيحيين برفض الزواج ويشجعون الناس على عدم الزواج، متأثرين ببعض المبادئ الفلسفية التي تقول إن المادة شر، وأننا كلما تجاهلنا رغبات الجسد المادية زادت قداستنا. وسوف يتخذون من بعض أقوال رسلي ما يبرر هذا الاعتقاد، لذلك فإن اهتمامي بحضور عرس قانا الجليل سيكون دليلا دامغا وحجة قوية في صف الزواج، فلا يمكن أن أحضر حفل زواج إلا إذا كنت من أنصاره ومن المشجعين له. أما عن تحويل الماء إلى خمر فليس غريبا ولا صعبا على من يستطيع أن يحول الماء في الكرمة إلى عناقيد عنب وعصارة خمر، ليس عسيرا عليه أن يحول الماء مباشرة إلى خمر لأنه الخالق وبه خلق الله العالمين. وكأن واحدا من أتباع المسيح يسأل السيد المسيح: لماذا تثير أمامنا المشكلات مع الناس الذين يحاولون الاستناد على هذه المعجزة ليبيحوا لأنفسهم شرب الخمر والسكر والإدمان؟ وأنت تعلم يا سيدي شرور الخمر وآثارها الضالة المهلكة بالصحة والأسرة والمجتمع، ثم أن الكتاب المقدس يقول لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ألم يكن من الأفضل أن تبدأ آياتك بمعجزة من نوع آخر بدلا من تحويل الماء إلى خمر؟ وكأنني أسمع المسيح يجيب: من أدراك أيها الإنسان أن الخمر التي صنعتها كانت مسكرة؟ ألم تقرأ أن رئيس المتكأ أفاق بعد أن شربها ولاحظ أنها تختلف عن الخمر العادية؟ إني أصنع كل شيء صالحا، فليس هناك شر أو مسكر في عصير العنب، لكن أنتم أيها البشر بإفراطكم في كل شيء تفسدون خليقة الله الجميلة الصالحة. لا تنظر إلى المعجزة في دلالتها العارضة فقط، بل انظر إلى دلالتها الروحية. لقد جئت لأعبر عن عهد النعمة المبارك المبهج، لذلك كانت أولى معجزاتي إشارة إلى الفرح والبهجة التي ينالها الإنسان في عهد النعمة. كانت معجزة موسى تحويل الماء في النهر إلى دم، وهذا معناه الموت، وهذه هي الشريعة، إنها حكم بالموت على كل إنسان. أما معجزتي تحويل الماء إلى خمر فهي البهجة، بهجة الحياة والخلاص والإنعاش. أيها المستمع الكريم، نعم، مع المسيح بهجة وسرور، وفي رفقته أمان واطمئنان، وأنت مدعو لتكون في رفقته السعيدة المفرحة المبهجة.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على نظرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا، موظفون في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داعي للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة

أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: في مفهوم غلط عند الناس إن المؤمن مش هيواجه الدينونة أبداً، لأن يسوع دفع كل حاجة. العهد الجديد بيعلم المؤمنين إنهم محميين من غضب الله لأن خطاياهم مغفورة، لكن كل مؤمن هيتحاسب على أعمال الجسد. الموضوع المهم مش الدينونة لكن درجة المكافأة. النهاردة هنسمع أكتر عن شوية أفكار أخيرة عن الوقوف قدام يسوع. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيرو لوزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة دكتور إيرو لوزر بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات اللي بعنوان لما الملك بيحاكمنا.
1: أنا سمعت الأسبوع اللي فات إن في اليابان مثلاً ثقافة العار اللي بيكون تركيزها على العار إن ناس كتير لما يطردوا من شغلهم مش بيقولوا لعائلاتهم علشان ما يتكسفوش، وفي الوقت ده ممكن ما يرجعوش بيوتهم، ممكن يعيشوا في الشوارع علشان عايزين القبول، ودي بتكون ضربة قوية لتقبلهم لدرجة إنهم مش بيعرفوا يتعاملوا معاها. كلنا عايزين القبول، وأكيد إحنا عايزين الله يقبلنا، لكن القبول بيكون عن طريق يسوع المسيح بس، إننا نقبله كمخلص علشان هو اتقبل، إحنا كمان هنتقبل على أساس استحقاقه. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوزر، ليه أعمال الشخص قبل ما بيخلص مش بتكون ليها قيمة عند الله، ومع ذلك بعد خلاصه أعماله بتبقى مهمة؟ علشان حاجتين. أولا، علشان بعد ما بنخلص أعمالنا بتكون تعبير عن إخلاصنا ليسوع كأولاده، دي أول حاجة. تاني حاجة، حتى الآن كمؤمنين كل أعمالنا بتكون لسه ملوثة بالخطية، ويسوع أخدها ونظفها وبيخليها مقبولة عند الله الآب. الكتاب المقدس بيقول إننا لازم نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله من خلال يسوع المسيح، مفيش أي طريقة تانية مقبولة حتى الأعمال دي. يا صديقي، علشان نقول خلاصة الموضوع، مفيش خير فينا، وأي خير فينا هو يسوع المسيح، ده ملخص الكلام. ودلوقتي أنا هرجع أكلم المؤمنين تاني. في درسين لازم يغيروا حياتنا. إحنا لازم نكون ماشيين من هنا النهاردة ونسمع العظة دي أكتر من مرة على حسب احتياجنا، لحد ما نخلي اللي أنا هقوله دلوقتي يتغرس في قلوبنا. أولاً، واضح جدا ان كل يوم اما ايجابي او سلبي، كل يوم اما مكسب او خساره. ده بخصوص موضوع المكافآت. جورج وايتفيلد كان مبشر عظيم في الولايات المتحده الامريكيه ومات، وكان عايز الكلمات دي تتكتب على شاهد قبره. ما تكتبوش على شاهد قبره، لكن انا فاهم ان الاقتباس قريب. حقيقه الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده. دي حاجه مذهله. وايتفيلد اتعرض لانتقادات كتيرة بسبب وعظه، كان عنده خلافات، الصحف أوقات ما كانتش بتحبه وكتبت مقالات ضده. في اليوم ده مفيش حاجة تانية هتكون مهمة علشان حقيقة الرجل جورج وايتفيلد هتظهر في اليوم ده، حقيقة الراجل إيرون لوزر هتظهر في اليوم ده، وحقيقة شخصيتك اللي كنت عليها هتظهر في اليوم ده. مفيش حاجة غير الحقيقة. في يوم ديان سوير عملت مقابلة مع بيلي جريهم وقالت لبيلي، عايز الناس تفتكرك ازاي؟ وبيلي بص بعيد، ما جاوبش على السؤال. هو بص بعيد وقال، طيب انا احب اني اسمع نعما ايها العبد الصالح والامين، لكن انا ما افتكرش اني هسمعها. وبعدين بص تاني بعيد، ولو انا فاكر المقابلة دي بشكل صحيح فدي كانت نهاية المقابلة. جت في بالي فكرتين على طول. رقم واحد، يا بيلي التواضع حلو، لكن مش دي مبالغة منك؟ ده اللي خطر على بالي. وبعدين الفكرة التانية كانت، يا بيلي لو انت مش متأكد انك هتنجح، ايه اخبار بقيتنا؟ اللي قاله بيلي كان صح من وجهة نظر معينة، هو مش هيسمع نعما ايها العبد الصالح علشان هو وعظ لعدد كبير من الناس، دي كانت دعوته. السؤال الحقيقي مش هيكون عن حجم الحشود أو عدد الناس اللي قبلوا المسيح كمخلص عن طريق خدمته. السؤال الحقيقي هيكون، يا بيلي انت كنت أمين على اللي أنا اديتهولك؟ وعشان كده احنا نقدر نقول بصدق ان الناس اللي هياخدوا المكافأة الأعظم مش ضروري يكونوا هم الناس اللي سمعت عنهم. هيبقى تاجر العربيات اللي بيدير محله بأمانة، هيكون المبشر اللي كان بيبشر في مكان بعيد في العالم لدرجة ان محدش سمع عنه، لكن كان امين على الله الدهوله. هم دول الناس اللي فعلا هياخدوا مكافأة. فكل يوم فيه خسارة او مكسب بخصوص موضوع المكافآت. في يوم اخدني راجل للمطار علشان مراته كان عندها مرض، وكان صعب جدا جدا التعامل معاها. القصص اللي قالها لي كانت قوية عن السبب اللي مخليه لسه مستمر في حبها. مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن لما وصلني أنا قلت له بهزار، أنا ما توقعش أني هشوفك في السماء. كان متفاجئ من الكلام ده، لكن أنا قلت له لا، أنا فعلا ما توقعش أني هشوفك. أنا قلت أنا أفتكر أنك هتكون قريب جدا من المقدمة، وأنا هكون ورا بعيد جدا عنك، وممكن ما نتقابلش. أنا عارف أني كنت أقصد نص الكلام ده بهزار، لكن قصدته برضو بصدق. الناس اللي هياخدوا المكافآت الأكبر مش الناس اللي انت سمعت عنهم، لكن الناس اللي كانوا مخلصين في دعوتهم مهما كانت، لكن كل يوم بيكون إيجابي أو سلبي. ده صحيح. تعرف الترنيمة الصغيرة اللي بنغنيها أوقات؟ هي حياة واحدة بس وهتعدي، لكن اللي بيتعمل من أجل المسيح هو اللي بيبقى. ثانيا، إيه اللي ممكن نكسبه؟ ممكن ناخد ايه؟ طيب، اللي ممكن ناخده هو استحسان المسيح واننا نملك معاه. انا مش بقترح ان كل المؤمنين مش هيملكوا مع يسوع، لكن مهم جدا ان في الكتاب المقدس دايما بيربط بين الملك مع المسيح والامانة. مثلا بولس قال لو اتألمنا معاه فاحنا هنملك معاه. في سفر الرؤيا مكتوب أكتر من مرة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي. دلوقتي في فكرة بتقول أن كل المؤمنين غالبين علشان أمنوا بيسوع المسيح كمخلص، لكن ما افتكرش أن في حد خلص من النار زي ما وضحنا وعاش حياته بأنانية وعلشان نفسه. واضح جدا أنه مش هيتكافئ بنفس الطريقة اللي هيتكافئ بيها واحد أمين. ممكن تقول لي هو كل الناس هيكونوا مبسوطين في السماء؟ كل الناس هيكونوا مبسوطين زي النجفة اللي فيها لمبات شدتها مختلفة عن بعض، وبنفس الطريقة كل الناس بيساهموا في مجد الله وكل الناس بيخدموا، لكن مش كل الناس هياخدوا نفس المسؤولية علشان كانوا مش أمنا هنا على الأرض وما كانش يهمهم إيه اللي هيستحمل النار وإيه اللي مش هيستحمل. عشان كده إحنا نقدر نكسب الملك مع يسوع. يا على الشرف ده والامتياز اللي ما يتصدقش. ايه اللي ممكن نخسره؟ طيب انا عندي وجهة نظر، وفي ناس مش هتوافقني، ان مش كل الناس هيسمعوا نعما ايها العبد الصالح. انا بتكلم تاني عن المؤمن الاناني اللي خلص وفاكر انه يقدر يعيش حياته بالطريقة اللي عايزها علشان خلاصه مضمون. انا ما افتكرش انه هيسمع نعما ايها العبد الصالح. يمكن انا كمان ما اسمعهاش. مش لازم ناخدها على انها حاجة مضمونة. في قصة في الهند بيحبوا يحكوها عن مهراجة هندي كان بيجي بعربية جميلة وغالية، وكان فيه شحات جنب الطريق، والشحات ده كان معاه طبق رز، والشحات طلب من المهراجة لو ممكن يقف ويديله أي حاجة. عشان كده رفع الطبق بتاعه لما كان المهراجة ماشي من جنبه، وللمفاجأة المهراجة ده نزل من العربية وراح للشحات وقال له يا شحات اديني شوية من الرز بتاعك. الشحات كان غضبان، مين الراجل ده اللي بيطلب مني شوية من الرز بتاعي؟ لكن بحذر وبغضب أخد حبة رز واداها للراجل الغني. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده كان الشحات غضب جدا، لكنه أخد حبة رز تاني واداها للمهراجة. المهراجة قال يا شحات اديني تاني من الرز بتاعك. في الوقت ده الشحات كان في حالة عارمة من الغضب، أخد حبة رز تاني واداها للراجل الغني اللي بعدها ركب العربية ومشي. وفي الوقت اللي كان الشحات غاضب جدا بص في الطبق بتاعه ولاحظ حاجة بتلمع، كان في حبة ذهب بنفس حجم حبة الرز. بص تاني كويس ولقى حبتين تاني من الذهب بنفس حجم حبة الرز بتاعه. لما هنروح ليسوع احنا هنبدل معاه الرز بتاعنا بالذهب بتاعه، ونوع الذهب بتاعه هو اللي بيستحمل النار. سؤالي هو ايه اللي احنا هنمنعه عن يسوع؟ إيه اللي هنكون متعلقين بيه وهنقول ده بتاعي أنا ومش بتاع يسوع؟ لما تيجي الأبدية إحنا هنقف قدام كرسي المسيح علشان نعطي حساب على الأعمال اللي اتعملت في الجسد سواء كانت كويسة أو وحشة. تعال نصلي مع بعض. مهما كان اللي قاله الله ليك النهاردة اتكلم عنه مع الله. ممكن تعمل كده؟ أبونا السماوي اسمع لصلاتنا. إحنا في احتياج عظيم علشان نفهم إن حاجات كتير من اللي بنعملها ممكن تكون مؤقتة مش أبدية. سامحنا يا أبونا السماوي، سامحنا على أنانيتنا، سامحنا على أننا فشلنا نفتكر إن لازم نعطيك حساب. للناس اللي عمرها ما وثقت في المسيح كمخلص، إحنا بنصلي إنهم في اللحظة دي يؤمنوا. في اسم يسوع بنصلي، آمين.
0: زي ما فهمتوا من العظة دي، احنا بناخد موضوع كرسي دينونة المسيح بجدية. افتكر ان الكتاب المقدس اتكلم عن اكتر من دينونة مختلفة. كرسي يسوع المسيح هو المكان اللي هنظهر فيه كمؤمنين علشان نعطي حساب على الاعمال اللي اتعملت بالجسد سواء كويسة او وحشة، وهنعطي حساب على كل الاعمال اللي عملناها للمسيح من يوم ايماننا. لكن من ناحية تانية زي ما هنشوف في سلسلة العظات دي، في دينونة تانية جاية هتكون دينونة العرش العظيم الأبيض. أنا بشجعك تكمل متابعة العظات دي علشان دي عظات مهمة جدا ومقصود منها تساعدك وتساعدني علشان نجهز لمقابلة يسوع. خلينا نكون مستعدين لأن في الساعة اللي مش متوقعينها هيجي الرب. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا ختام عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. مكتوب في رؤية 19 أكتبوا طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. خليك معنا المرة اللي جاية في الركض حتى الفوز، هنشوف إيه حكاية العشاء اللي الرب اتكلم عنه. شكرا على الاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. حبيت نقرأ معكم اليوم من الإنجيل. الإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. وباش نقرأ معكم من إنجيل لوقا الأصحاح 18 ومن الآية 1. وضرب لهم مثلا في وجوب الصلاة دائما ودون ملل، قال: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يحترم إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة كانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. فظل يرفض طلبها مدة من الزمن، ولكنه بعد ذلك قال في نفسه: حتى لو كنت لا أخاف الله ولا أحترم إنسانا، فمهما يكن فلأن هذه الأرملة تزعجني سأنصفها، لئلا تأتي دائما فتصدع رأسي. وقال الرب: اسمعوا ما يقوله القاضي الظالم، أفلا ينصف الله مختاريه الذين يصرخون إليه نهارا وليلا؟ أما يسرع في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه ينصفهم سريعا، ولكن عندما يعود ابن الإنسان أيجد إيمانا على الأرض؟ يعلم السيد المسيح أن الصلاة هي ثقة، الصلاة مبنية على الإيمان، هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حتى واحد ما شاف الله، حتى واحد ما شفناش احنا المسيح كما كان على الأرض، لكن عندنا الثقة، هذا الإيمان أن الله يسمع لصلاتك. وما تيأسش يا أخنا كذا صليت، وممكن صليت بطريقة اللي ما اعطتكش نتيجة في حياتك، ما تيأسش، واصل باش تصلي إلى الله وتطلب إلى الله. والصلاة هذه فيها شكليات طبعا، تعلمت ولا تعلمنا في المجتمع بتاعنا أن نصلي، لكن وقت نصلي نحس أن مانيش قاعد متصل بالله، قاعد نقدم في فريضة فقط. لكن الصلاة هي الصلة، العلاقة مع الله. وكيف تكون عندنا هالعلاقة مع الله؟ عندما يصبح الله الأب بتاعي الحنون، نكلمه بكل ما في قلبي. احنا نكلموا المؤمنين بالمسيح، نتكلم مع الله كأنه الأب بتاعي. ممكن الأب الجسدي يعني أبوك لولدك، ها، ما تكلموش بنفس الطريقة كيما تكلم الله. ممكن تخاف كيف تقول حاجة للأب بتاعك الجسدي، ممكن باش يعاقبك. لكن الأب السماوي الله كنصلي له بكل ما في قلبنا، مش باش يعاقبنا، هو بتسمعنا، يرحمنا ويغفرنا ويوجهنا. ونعرف أن كثير من الناس تخاف باش تعترف بالذنوب متاعها والخطايا، لخطر يقول أن إذا كان نعترف بالخطايا متاعي لله باش يعاقبني. لكن أنت تجهل أن الله فاحص القلوب، يعرف كل شيء، ويفرح وقت اللي أنت بالصلاة تعترف بذنوبك وخطاياك. هذا يفرح، السماء تفرح، الملائكة تفرح بإنسان واحد تاب واعترف بخطاياه. ولذا صلي أولا أنك تطلب الله يهديك ويمس روحك باش أنت تعرف إيش عمل الله من أجلك، كيفاش الله يحب يغير حياتك، كيفاش الله يحب يوصلك في اتصال مباشر معه روحي، وتستطيع أن تصلي له بكل حرية وبكل صدق. أولا، أول صلاة أنك تشكر الله لأنه عرفك كلمة الإنجيل، تشكر الله أن أعطاك هالجرأة باش تعترف بخطاياك وذنوبك، وأولا أعطاك الفهم باش تفهم إيش المسيح عمل من أجلك. ولذا الصلاة كما الأرملة هذه ما أيستش، وواصلت تصلي للقاضي الظالم هذا والقاضي استجاب لها. احنا نواصل في صلاتنا لله الحنون الأب السماوي. صلي معايا، صلي دائما أن الله يوجهك للمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة. والله دائما ما ينامش ما ينساش، يشوف كل شيء. إذا كان أنت تصلي له بقلبك هو باش يعطيك استجابة لصلاتك. أنا نشجعك باش تقرأ الكتاب المقدس، تقرأ الإنجيل، اسأل من هو المسيح، مش اللي عرفته عن طريق ديانات أخرى، لا، المسيح المكتوب عليه في الإنجيل، أعرفه شكون، إيش عمل من أجل حياتك.
باش المسيح باش يرجع ثانيا للأرض هذه، وباش يحب يلقاك أنت شخصيا مؤمن به وهزك معاه إلى الأبد إلى المجد، وتبقى معاه إلى أبد الآبدين. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اسمع بقلبك مش كان بودني.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدرة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب. نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب.

من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

السيد المسيح العظيم ده لما جه وحل وسط الناس بالحقيقة علمهم بأبسطها طريقة وهي الأمثال. كان يشرح لهم أهم الحقائق الروحية بأبسطها كلام، فكان يشبه التعاليم بتاعت السماء بحاجات عايشينها الناس على الأرض، حاجات موجودة والكل لامسها في يومه الطبيعي. فكان يفهم الكلام الإنسان المتعلم واللي من العوام.

لما كان السيد المسيح بيعلم الناس بالأمثال في كلامه، كان بيبقى في الحضور مع الرجالة ستات كمان قدامه، فكان دول كمان يعلمهم زي ما بيشتغلوا في بيوتهم. فما راد يحكي لهم عن الفرحة الحقيقية اللي بتكون في السماء والأرض في وقت واحد، حكى لهم حكاية الست اللي درهم ضاع منيها، كان شيء كبير وقتيها.

قال السيد المسيح بيوجه كلامه للموجودين وستات وسطيهم، قال مش لو واحدة عندها 10 دراهم منيكم وضع درهم واحد منيها تولع سراج عشان ينور وتكنس كل البيت وبهمة تدور، وما تلقاه وسط التراب تروح من فرحتها تخبط على جيرانها في كل باب وتقول لهم افرحوا وياي، لقيت اللي كان ضايع مني وهو بيجي معاي. وهو بنفس الطريقة دي تفرح السماء بالإنسان اللي كان مرمي في التراب وربنا لقاه ورجعه من بعد ما غاب.

طبعا اللي كان بيقصده السيد المسيح من المثل ده مش الفلوس، لكن الإنسان. مرات كثيرة يبعد الإنسان عن ربنا ويتوه ويمرمخ حياته في التراب، لكنه في الحقيقة لسه غالي في عينين اللي خلقه، فيدور عليه بكل وسيلة وطريقة لغاية أما يلقاه ويرده ليه. فيفرحوا أهله اللي على الأرض، يفرحوا بيه، وكمان الملائكة في السماء يفرحوا بيه. يا ترى يا محبوب، أنت فين؟ في التراب بعيد؟ ولا استجبت للي بيدور عليك وحبه ليك أكيد؟

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقولك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر، تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.

0: مجيئكم إلي يملأ قلبي بالسعادة والأمل والرجاء.
1: السعادة نعم، لكن الأمل والرجاء لا أفهم كيف.
2: السعادة نعم.
1: مجاملة، عم قاسم يجامل ويرحب، لكن الرجاء.
3: الرجاء في أن تكون جلستنا مسلية.
4: تبدو من البداية هكذا.
0: أقصد الأمل والرجاء في الشباب أمثالكم.
2: لا أرى أي أمل ورجاء.
0: أنا أرى. ما الذي أتى بكم إلي؟
1: رغبة في النقاش، مناقشة ما تقول،
3: والحوار،
2: والاعتراض،
4: والتفكير.
0: وهذا ما يسعدني، أن أراكم تهتمون بالتفكير في الأمور الدينية يجعلني أفخر وأعتز بكم، وأترجى خيرا كثيرا منكم في المستقبل.
3: في بلادنا صحوة دينية بين الشباب.
1: ليس في بلادنا فقط، بل في كل مكان صحوة دينية.
0: وليست بين الشباب فقط، بل بين كل الناس.
2: أعترض.
3: نسيت أنه محامي، وعمل المحامي الاعتراض.
2: عمل المحامي الدفاع عن الحق،
1: والحق هو
2: الصحوة الدينية. والمد الديني ظاهرة عربية في منطقتنا فقط،
0: بل هي ظاهرة عامة في الشرق والغرب.
3: الغرب لا يهتم بالدين،
4: بل يهتم. منذ السبعينات والمد الديني يغزو العالم كله.
2: أين في العالم؟
1: في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا والكثير من آسيا.
0: وصل إلى بلاد أغلقت نفسها عن الدين سنوات طوال، كالبلاد الشيوعية، وأماكن اعتنقت ديانات تقليدية وثنية.
3: كان الشباب الغربي يتبع تقاليع وفلسفات وحركات تحررية فوضوية، يلبسون ملابس رثة وأسمال بالية، يتركون شعورهم تتدلى وذقونهم تنمو،
2: يلطخون وجوههم ويمزقون سراويلهم ويبيتون في العراء. قذارة وسكر وعربدة وإباحية قبيحة.
4: هذا كان في الخمسينات.
0: كانوا يظنون أن في التحرر من قيود الأسرة والمجتمع والدين يحصلون على السعادة،
1: ولما لم يجدوها عادوا إلى الأسرة والمجتمع والتدين.
2: تدين خاطئ ممجوج، والكفر بعينه.
3: الدين الحق هنا،
4: هذا ما نقوله نحن.
0: هم يقولون غير ذلك،
2: قولهم خطأ.
1: كل حر فيما يقول ويفكر ويعبر.
2: لا حرية في الدين.
4: رويدك يا حسام، رويدك، لا تندفع في أحكامك هكذا.
3: محام يا جماعة، محامٍ.

0: ماذا ترون في الصحوة الدينية؟
1: عودة إلى الحق، إلى الله، إلى الاهتمام بالدين.
2: الشباب يؤدي كل الفروض، يصلي، يصوم، يزكي، يدرس ويناقش، يجادل ويحاور،
3: ويدافع عن الدين، يحمي التقاليد، يرفض المنكر، يشجب الكفر ويحاربه بقوة،
4: يمارس الطقوس، يلتحي، يلبس ملابس فضفاضة، يخفي ما لا يجب أن يكشف، يخاف الله ويعبده.
0: والقيم،
1: ماذا تقول؟ قيم؟ أي قيم؟
4: القيم، المبادئ، المثل، الأخلاقيات.
3: ما لها القيم؟
0: تتدهور القيم في جيلكم، متدهورة.
2: كيف يا عم قاسم؟
0: هل تنكرون ما في النفوس من حقد وحسد وكراهية؟ ألا ترون الروابط العائلية تتفكك؟ الأخ يقتل أخاه، الابن يذبح أباه، أين القيم والمثاليات؟ أين؟
4: الشر في العالم منذ آدم وحواء.
2: الدين يرفض الشر، والمتدين يبعد عن الخطأ.
1: المجتمع يدفع الإنسان إلى ذلك،
4: ويهملون صلب الدين، قلب الدين ومركزه.
1: وما هو قلب الدين ومركزه هذا؟
2: لعله الإنسان، الإنسان،
4: العلاقات الإنسانية، العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان.
0: أول جريمة قتل اقترفت بسبب الدين.
3: ما هذا يا عم قاسم؟
1: تقصد قابيل وهابيل؟
2: فعلا، قابيل قتل أخاه هابيل
4: بسبب خلاف ديني، تقديم ذبيحة لله.
0: هل تذكرين يا مريم قول المسيح في إنجيل متى أصحاح 5؟
4: الموعظة على الجبل،
0: عدد 23. اقرأي المكتوب.
4: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك.
1: القصد من ذلك؟ ما القصد؟
3: العلاقة مع الأخ أهم من القربان، المصالحة أهم من الطقس.
0: الدين الحقيقي، العبادة الصحيحة، ليست ممارسة الطقوس، بل بما هو أعمق وأبعد من ذلك.
2: وما هو أعمق وأبعد من الطقوس؟
0: يقول يعقوب الرسول في الأصحاح الأول من رسالته عدد 26:
4: إن كان أحد يظن فيكم أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة.
3: من يتكلم بحرية ولا يلجم لسانه ديانته باطلة؟
2: من يسيء إلى الغير بلسانه ويترك له العنان يؤذي الآخرين، أظن هذا هو المقصود.
0: هو كذلك.
1: فما هي الديانة إذن إن لم تكن ممارسة للشعائر الدينية؟
0: اقرأي عدد 27 يا مريم.
4: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
3: هذه دعوة لعمل الخير والإحسان للمحتاجين، ركن من أركان الدين، التصدق على الفقراء والمتسولين،
2: ودعوة إلى الحياة الطاهرة النقية، إلى القداسة.
1: هذا هو الدين؟ الدين وصايا وشريعة وأركان.
0: نعم، وإن لم يترجم إلى سلوك يكون التدين أجوف.

0: في الدين ممارسات خاصة، لبس بعيد عن التبرج والإباحية، بعد عن أماكن اللهو النجسة، التزام بالصلاة في مواعيدها، جدية، تقاليد، تزمت.
1: الدين ليس مظهرا روحيا ولا تركيزا على أشكال دينية فقط.
2: المظهر هام يا مريم.
3: مريم لم تنكر المظهر، فلا بد من المظهر المناسب. الحشمة في الملبس وعدم التبرج وإخفاء أماكن الفتنة.
0: بدون المظهر لا يكون الدين كاملا،
4: وبدون الجوهر لا يكون هناك دين بالمرة.
2: المظهر تعبير عن الجوهر،
1: أحيانا يكون إخفاء للجوهر.
0: خطأ، كذب، خداع، أنا لا أقبل هذا.
3: ولماذا ثرت؟
0: ألا تسمعين ما تقول؟
2: في قولها بعض الحق،
4: بل كل الحق. يقول المسيح عمن يظهرون ما لا يبطنون: يأتونكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونه. هل يجنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
1: كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة.
3: هذا صحيح، الشجرة الجيدة تنتج ثمرا جيدا، والرديئة تنتج ثمرا رديئا.
0: المتدين لا ينتج شيئا رديئا
2: إن كان تدينه صادق.
0: لا يوجد متدين غير صادق.
4: لا يمكن أن تميز الصادق من غير الصادق. الدين الحقيقي مركزه القلب، القلب أولا، الجوهر.
3: ما بالقلب يظهر على الوجه،
1: والعكس غير صحيح. الوجه لا يعبر دائما عما بالقلب.
2: كل إنسان يقدر أن يظهر ما لا يبقى.
0: هؤلاء هم المخادعون، الغشاشون، الأدعياء.
4: الصحوة الحقيقية هي التي تبدأ من القلب، من الجوهر. تغيير في الأهواء والضمير والحياة، ثم المظاهر الدينية.
1: الصلاة والصوم وكل ذلك يأتي تبعا لما بالقلب، أليس كذلك؟
4: هو كذلك.

0: الفكر يقود إلى السلوك، العقل يحرك الحواس.
1: فلو كان العقل طاهرا فالأعمال تكون طاهرة.
2: فتنادون بالصمت، بالهدوء، بكبت العواطف والحواس والمشاعر؟
3: لا، بل بسيادة العقل، بطهارة القلب، بصدق الدوافع. الدافع يحرك الإنسان، هذه هي العبادة الصحيحة، كما يقول بولس الرسول: عبادتكم العقلية.
4: الصحوة صحوة عقل، صحوة فكر، صحوة فهم.
1: أنا أميل إلى التفكير، إلى تحكيم العقل والمنطق.
0: فلسفة، هذا ما تجنيه علينا الفلسفة.
1: بل هذا ما نجنيه من الفلسفة.
2: جناية.
1: بل جني، جني كل الخير، كل التعقل.
2: لا نفهم الله بالعقل.
3: العقل يقودنا إلى الله.
0: الإيمان هو الذي يقودنا إلى الله،
4: والعقل يقود إلى الإيمان. نفكر، نفهم وندرك عظمة الله، نؤمن به. العبادة العقلية تقودنا كما يقول بولس الرسول إلى اختبار ومعرفة إرادة الله لنا. أترون ذلك؟
1: العقل يقود إلى الإيمان.
2: معقول،
0: فعلا معقول.
3: الحمد لله،
4: الشكر لله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هي الصحوة الدينية وما موقف العم قاسم منها؟ ما هي الصحوة الدينية وما موقف العم قاسم منها؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: قصتنا اللي هنتكلم فيها من الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني أصحاح 4 وكمان أصحاح 9 من نفس السفر، عن مفيبوشث ابن يوناثان ابن شاول الملك. وهنتكلم من القصة في ثلاث أفكار. فكرة الأولى بعنوان هربت به من الخوف. المربية بتاعة الطفل مفيبوشث هربت به لأنها كانت خايفة إن الملك داود يقتل الطفل ده. فكرة الثانية بعنوان داود وصنع المعروف، وهنشوف المعروف اللي عمله الملك داود مع مفيبوشث. فكرة التالتة بعنوان إله، بس إله طيب وعطوف. قصتنا بترجع من أيام الملك شاول، وهو أول ملك في تاريخ شعب إسرائيل. شاول بعد ما عصى الرب وكسر وصاياه رفض الرب من الملك، واختار داود أنه يكون ملك عوضا عن شاول. فأرسل الرب صموئيل النبي لبيت لحم علشان يمسح داود للملك. ولفت الأيام والخبر وصل لشاول إن داود اتمسح للملك بداله. وكمان بعد ما داود انتصر على جوليات وغنت النساء ضرب شاول ألوفه وداود رباواته، فغضب شاول جدا وساء هذا الكلام في عينه. وبدأت رحلة طويلة من عداء شاول لداود علشان يتخلص منه ويضمن إن ملكه في أمان. وقعد شاول بجيشه يطارد داود سنين طويلة، وفي آخر حرب طلعها الملك شاول اتحزم في الحرب، وأولاده الثلاثة الكبار اللي منهم يوناثان أبو مفيبوشث ماتوا. وبعد الهزيمة دي شاول اتجرح جرح كبير، فخاف من ذل الأعداء ليه فسقط على سيفه ومات هو كمان. وبكده المجال بيتسع أمام داود ليستلم الملك اللي كان الله وعده به. وأول لما الخبر وصل القصر بتاع الملك شاول حصل ذعر ورعب، وكان هناك في القصر من عيلة الملك طفل صغير سنه 5 سنين واسمه مفيبوشث، وهو ابن يوناثان ابن الملك شاول. المربية بتاعة الطفل ده فكرت وقالت انه بعد موت يوناثان وشاول اول حاجة هيعملها الملك داود لازم هيقضي على كل من تبقى من عائلة الملك شاول كعادة الملوك في الايام دي. وكمان علشان شاول كان بيعادي داود جدا وكان بيطرده علشان يموته، فأكيد الملك داود لازم ينتقم لنفسه. فخافت جدا على الطفل من مصير تعيس وبائس ملوش أي ذنب فيه، فأخذت الطفل وهربت بيه لبلد بعيدة اسمها لودبار، ومعنى اسم البلد دي مكان بلا مرعى. وهي هربانة وبتجري بيه وقع منها وبقى أعرج مشلول يعني من رجليه الاتنين. واستمرت في طريقها لغاية لما وصلت لودبار وراحت بيه عند واحد اسمه ماكير ابن عم إيل. قبل ما نكمل في الأفكار بتاعتنا تعالوا نروح نسمع ترنيمة ونرجع تاني مع بعض.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

رحب بكم أخوتي وخواتي المستمعين في برنامجكم الجديد الكفارة والفداء. والبرنامج هذا يوضح مواضيع واجدة عن خطية آدم وحواء والأضحية وعلاقتها بغفران الخطايا ومصالحتنا مع الله القدير سبحانه وتعالى. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي المستمعين، تكلمنا في حلقات الماضية على طرق الغفران اللي يسعى الإنسان إنه يتبعها ويديرها باش يتحصل على الغفران من الله، وقلنا إن الصلاة والصوم والتوبة والندم هي طرق من الطرق البشرية للحصول على الغفران، ووضحنا كيف تكون، ووضحنا وأكدنا إن مش ممكن تكون الصلاة والصوم والتوبة هما بس اللي ممكن يخلونا نتحصل على الغفران النهائي. طبعا عدل الله وقدسته مش حتسمح، هذين بس حاجات نديروا فيه نحن لنتحصل على مرضات الله، أو نتحصل على علاقة روحية مع الله نبنوها باش إن نكونوا مستعدين فعلا نمثلوا قدام حضرته في الأبدية، ويكون لنا فعلا العلاقة اللي هو رسمها لنا من الأول، واللي صارت ورجعت علاقتنا مع الله بفداء المسيح له كل المجد لنا بدمع الصليب، واللي حنتكلم عليها في الحلقات الجاية. اليوم نحب نتكلم عليه نوع ثاني من أنواع اللي نديروا فيه نحن أو نقوم الأعمال اللي نقوم بهن باش نتحصل على الغفران، واللي هي الصدقة. ونحب نوضح حدود الصدقة أو الأعمال الصالحة اللي نحن نديروا فيه كمؤمنين بالمسيح. طبعا في عموم الشيء إن الصدقة أو الأعمال الخيرية اللي نديروا فيهن كمسيحيين نحن ما ندفعوش أقل من العشر كيف ما أمرنا الله، وإذا نحن نقدر عندنا استطاع ندفع أكثر من العشر طبعا نديره. فإذا شفنا الآيات اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي توضح فرضية العشر علينا، كيف الآية 17 من الإصحاح 12 من كتاب التثنية اللي تقول لا يحل لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك، والآية هذه واضحة إن لا يجوز للإنسان يأكل العشر من أو يصرف العشر من الأموال متاعه. العشر هذا لله يقدمه كصدقة وكعمل خير لله ولمخلوقات الله الثانية اللي هو أخوه الإنسان. وإذا قرينا الآية 20 من الإصحاح الخامس إنجيل متى واللي تقول على لسان المسيح نفسه له المجد فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طبعا إذا شفنا الآية هذه أو درسناها وهي كلام المسيح المباشر لنا، شن تفسيرها وشن معناها؟ إذا نحن درنا بس كيف ما يديروا الكتب والفريسيين زمان اللي هم الشيوخ واللي هم لهم علاقة بمجامع التقديس لله، كانوا يعني هم أكثر ناس يبينوا للشعب أعمالهم الخيرية وصدقاتهم والشيء هذا الأعمال الصالحة اللي يدور فيهن. طبعا هم كانوا وقتها منافقين، مش كلهم لكن أكثرتهم كانوا منافقين، كانوا يبينوا للناس شوفوا هانا نحن نديروا في خير ونقدموا في عشور ومدام ندفعوا 10% ندفع في 15-20% رانا نحن ناس صالحين. طبعا الله ما يقبلش منهم. نحن إذا ما زادت أعمال خيرنا لوجه الله على الناس هذوما ودرناها بالطريقة اللي لازم نديروها الواجبة علينا، مش طريقة النفاق واللف والدوران كيف ما داروا الكتبة والشيوخ هذوما، طبعا الله مش حيقبلها منا، مش حنشوفه أو مش حنخش ملكوت الله في الأبدية. إذا نحن ركزنا عليه قول الوحي لنا واللي نشوفه في الرسالة الأولى تيموثاوس الإصحاح 6 والآية 18 تقول كونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. يعني ما مش محتاج اني نفسرها، لازم الانسان يعني يكون كريم ويكون سخي في العطاء ودائما يعطي وما يوخرش الخير، مع العلم ان دير الخير او فعل الخير والصلاح لازم يكون موجه للناس كلها، واللي تحثنا عليه كلام الله أو الوحي الإلهي في الرسالة الأولى تسالونيكي الإصحاح 5 والآية 15، وتشبرنا أن لازم نحن ندير عملنا أو برنا للأعداء حتى يكتمل صلاحنا وعمل الخير متاعنا. فقال الوحي الإلهي إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه. إذا نحن شفنا حتى رسالة روميا والإصحاح 12 الآية 20 نفس الكلام،
إن جاء عدوك لازم تطعمه، وإن عطاش لازم تسقيه، لأن عند الله العدو أو الصاحب اثنيناتهم إنسان مخلوق من الله، ولازم نحن نديروا العمل الخير معهم. وكيف ما قال الوحي في إنجيل متى إصحاح 5 والآية 44: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إذا مبغضيكم. واضحة هذه، لازم نحن مش نحب بس أصحابنا وأحبابنا وناسنا، وأعدائنا نكرههم ونبدو في قلبنا مشغولين بالحقد عليهم، ونتمنوا بس فرصة صغيرة أن كيف نديروا فيهم الشر، وكيف ما نقولوا نحن نحطوهم عند حدهم ونأدبوهم. هذا كله خطيئة الواحد لازم يديرهاش، لازم يحب أعدائه ويحاول يصلح ما بينه وبين عدوه باش ينال مرضات الله، والله يرضى علينا ويساعدنا أكثر أن نكونوا كويسين أو علاقتنا كويسة روحية معه. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

خوتي المستمعين، تكلمنا قبل الفاصل على محبة الأعداء ومباركة اللاعلين متاعنا، ونحن كيف نحسن لهم، ولازم الإحسان متاعنا يوصل حتى للناس اللي يبغضونا وحاقدين علينا. والشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه اللي هي الصدقة في نظر الله، أو فعل الخير في نظر الله. طبعا الصدقة بالفلوس أو بالأعمال الصالحة مش هي في مفهومنا نحن اللي واخذيننا من الكتاب المقدس ومن كلام الله القدوس، مش هي الأعمال الاختيارية اللي لازم نحن نديروها كيف ما نبو يعني تبعا، أو كيف ما نقول حسب إرادتنا. نحب ندير الخير ماشي، ما نحبش ندير الخير برضو ماشي، الكلام هذا ما يمشيش. لكن الصدقة والأعمال الخير هي واجب علينا، لازم نحن نديروه، وإلا نعتبره مذنبين قدام الله، والله مش حيقبل توبتنا وندمنا على خطايانا، ومش حيساعدنا ومش حيفسح المجال قدامنا أن نبنوا مع علاقة روحية إذا نحن ما درناش الخير اللي هو واجب علينا. طبعا الله حيكون فعليا بعيد بالروح متاعه علينا، ومش حتقرب منا. نحن اللي لازم تقربوا منا، ولازم نطبقوا شرائعه والسنن متاعه وعهودنا معاه كبشر، هذا باش تكون علاقتنا مع الله علاقة صحيحة. إذا مشينا وقرينا إنجيل لوقا الإصحاح 17 ولاية 10، وشفنا كيف أن الوحي الإلهي يقول لنا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون، لأننا إنما عملنا ما كان يجب علينا. الآية واضحة إن الإنسان لازم يدير واجبات اللي عليه لأن واجبات عليه، مش لأن عبد مأمور، لكن هذا واجب لازم يديره. زي بالضبط لما نقول واجب الأب إنه يعتني بأطفاله وبزوجته وبيته، هذا واجب عليه. إذا قصر في الواجبات هذه طبعا يعتبر زوج غير وافي لوجوب أو لواجبات العيلة متاعه، وحيكون توقع عليه الملامة، ولازم إنه يوفي شروط البيت اللي هو فاتحه، ويرضي الله ويرضي حتى الناس اللي هم علاقة به. الشيء الثاني اللي نحب نتكلم عليه، الفلوس هذه أو النعمة هذه اللي جايتنا أو اللي عندنا من أموال ومن بيوت ومن عقارات والحاجات اللي نملكها في حياتنا، منين جاية ومن هو صاحب الفضل علينا في الشيء هذا؟ لأن نحن طبعا الأعمال الصالحة والصدقة اللي نقدموها تكون من الأموال اللي نحن نمتلكوها، فالأموال هذه اللي نحن نمتلكوها هذه مش متاعنا نحن، الله يسرها لنا بمشيئته، فهو له الحق فيها كلها، والله فرض علينا بس العشر، أو إذا حبينا نكونوا يعني أسخياء ندفع أكثر من العشر، هذا طبعا يرجع لنا نحن إذا نحبوا نبنوا علاقة أقوى مع الله. والله طبعا يعني يعطي كل إنسان قدر نفسه وحسب القدر اللي أقدر عليها، ما فرضش عن الناس كيف ما إحنا نشوفه إن لازم الصدقة تكون كذا أو لازم يقدم كذا في الوقت المعين. يعني كيف ما إحنا عارفين في ناس فقراء وفي ناس أغنياء، ومش الفقير والغني طبعا يستوي في القدرة. الله فرض علينا الصدقة تكون عشر الأموال متاعنا أو عشر مدخولنا، فنحن إذا كنا فقراء حندفع 10% هذه من مدخولنا البسيط، وإذا كنا أغنياء حندفع طبعا 10% من مدخولنا الكبير، وهذا هو عدل الله لأن الله عادل وقدوس. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، قبل الفاصل حكينا عليه الأموال أو الممتلكات اللي نمتلكوها، إن هذه جايتنا بفضل من الله مش بفضل شخصي. وفي واجدين أو أنبياء واجدين اكتشفوا الحقيقة هذه في حياتهم وعرفوها، وكيف النبي داود اللي هو كان ملك شعبه اللي هو شعب الله وقتها، وكان تقدمة أو العشور هذه متاع شعب الله وقت لأنه يدفعوا كانوا يدفعوا العشور مع بعضهم ويقدموها لله في الخزينة اللي هي متاع المجمع المقدس، وكان حوالي يعني يطلع منكم مليار جنيه ذهب، فعشان يبنوا بيها الهيكل ويبنوا اللي هو مكان أو مقر عبادة لله. قال داود: لكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب؟ يعني كيف نحن ندير الأعمال هذه أو نقدم هالتقديمات هذه اللي المبلغ الكبير من تلقى أنفسنا؟ نحن ملناش فضل. لأن كمل في الآية اللي بعدها ووضح وقال: لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك أيها الرب إلهنا كل هذه الثروة التي هيئناها لنبني بيتا لاسم قدسك، إنما هي من يدك ولك الكل. واضح الكلام هذا؟ إذا نحن رجعنا كتاب أخبار الأيام الأول الإصحاح 29 آية 14 والآية 16 نلقوا الآيات هذه قدامنا، وإذا درسناها كويس حنفهمه. وكيف ما قال الرسول بولس بعد هيك في العهد الجديد في إصحاح 4 والآية 11 من رسالته الأولى: إن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله. واضح الآية إن ما فيش واحد دير أي شيء إلا بمشيئة الله وقوة يمنحها الله للإنسان. أخوتي المستمعين، الشيء الثاني نحب نتكلم عليه الصدقة والأعمال، العيوب الموجودة في الصدقة والأعمال الصالحة. طبعا نحن مهما درنا أعمال صالحة وصدقات طبعا كخاطئين نحن ننظر أن نحن درنا حاجة كبيرة، وننسوا أن في أكثر الأوقات نحن يعني تكون يدينا ملوثة بالبخل والتقطير والفخر والتباهي والرغبة في أن نديروا حاجة: ها عطينا صدقة، شوف يا رب رانا يعني ديرينها بجميلها، نديروا في جميل مع الله. هذا في قلوبنا نحن في تفكيرنا، ونديروا في جميل مع الناس، لأن حتى لما نقدموا في صدقتنا طبعا نوضحوا فيها ونخلوا الناس تشوفها. المفروض الواحد كيف ما قال السيد المسيح في العهد الجديد أن الواحد لازم ما يخليش إيده الشمال تعرف شندارة إيده اليمين. وكيف ما نشوفوا النبي إشعياء مرة لما قعد مع الأيام يعني يفحص ويشوف الحقائق هذه يبان قدامه في نور الله سبحانه وتعالى، فعيط وقال: وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا. وهنا لما نقرأ الآية هذه اللي هي 6 في كتاب إشعياء الإصحاح 64، ونعرف أن ثوب العدة هذا هو الثوب اللي هو معبى بالوسخ، يعني ثوب مش نظيف، وهو نجس في الشريعة اليهودية وقتها كان ثوب اللي وسخ يعني مش نظيف، لازم واحد يكون لابس دبش نظيف قدام الله لما يمشي يصلي، وما يمشيش دبش موسخ أو يعني مش في هيئة مضبوطة، لازم ينظف روحه. وكانوا وقتها أن يتحمموا واجد يعني توصل حتى 7 مرات، والحاجات هذه كنظافة ليش؟ بيش يمتثلوا قدام الله، مش بالمعنى اللي هو نعرفه نحن الله قدامنا مصبي الله في كل مكان في كل وقت، لكن في ساعة الصلاة أو في ساعة الندم والدعاء لازم إنسان يكون نظيف. وهذه تقصية تعتبر مش يشيل الخطايا كيف ما نحن نفهمه، في ناس واجدة طبعا تعتبر أن الغسل وهذا كله يمحى الذنوب. إذا يعني كيف ما نحن عارفين في حياتنا اليومية لما يدير الإنسان أي شيء ويسموه يعني عليه جنابة فيمشي يغتسل خلاص صار نظيف، لا، الطهارة في القلب مش في الشكل الخارجي، لأن ممكن الإنسان يكون من برا نظيف ويلمع لكن جوا من في قلبه نجس. أخوتي المستمعين، الشيء الأخير اللي نحب نتكلم عليه في حكاية الصدقة والأعمال الصالحة، شن هي أثرها الصدقة هذه والأعمال الصالحة نديروها من جهة غفراننا والتمتع بعلاقة روحية مع الله؟ طبعا الأنبياء هم أكثر ناس لهم صلة روحية أو علاقة روحية مع الله، عرفوا الحقيقة هذه وعرفوا أن صدقة والأعمال الخير لازم تكون لها علاقة بالروح وبالقلب وتفكيره مش بشكل ظاهري.
وفي أنبياء واجدين كانوا يعني يتعذبوا، كانوا يبكوا ويتألموا بسبب الخطايا اللي داروها، مع أنهم داروا أعمال صالحة واجدة، وكانوا يعني معروفين ومشهورين بالاسم، كيف النبي داود اللي كان لما يرقد في الليل كان يعبي في فراشة دموع ويبكي لله. إذا قرينا مزمور 6 لآية 6 نشوفه كيف أن النبي داود كان يبكي ويقول: خسفت من الغم عيني نفسي وبطني، لأن حياتي قد فنيت.

الشباب كان نادم عليها فعلا ندم، لأنه مش قادر يواجه وجه الله ويوقف قدام الله بالروح، لأن روحه تعذب وتألم من الأخطاء اللي دارها، مع أنه دار حاجات واجدة بيش يكفر، ولكن هو عارف الحقيقة اللي نحن لازم نعرفوها، أن تكفيرنا أو ديرتنا لأعمال الخير مش حتكفر علينا الخطايا هذه، ومش حترد لله يعني حقوقه اللي نحن سلبناه لما تعدينا عليه بإجرامنا وبخطيتنا. أخوتي المستمعين، لازم نفكروا كويس في أعمالنا وفي صدقاتنا، وما نخلوهاش مظهر من مظاهر اللي هو كيف ما نقوله نحن الافتخار قدام الناس. لازم تكون صدقاتنا فعلا بقلوب مليانة إيمان، وصدقة لازم قبل ما تطلع من الإيد لازم تكون محركة القلب النظيف النقي اللي هو تحرك روح الله القدوس، إذا نحن فعلا بنينا علاقة روحية صحيحة مع الله. أخوتي المستمعين، لازم نحن نتوجه بالصلاة لله ونطلبوا منه، نقول يا إلهنا يا رب باركنا في حياتنا، يا رب بارك أرزاقنا، يا رب اجعلنا من خدامك، يا رب اجعلنا من أولادك روحيين، يا رب دعمنا بروحك القدوس بيش نوقفوا قدام حضرتك ونحن مليانين فرح وابتهال ومحبة لك يا رب كيف ما انت حبيتنا من الأول. يا رب ساعدنا، يا رب قوينا بروحك القدوس وبدم ابنك اللي كان يوم مات على الصليب وقام منتصر بالموت يا رب، عشان يخلصنا من ذنوبنا وخطايانا، إذا نحن آمنا به يا رب، نحن نؤمن به اليوم ونؤمن بكلمتك الأزلية والأبدية يا رب. نتمنى يا رب أنك تعيننا بروحك القدوس باش نكمل حياتنا نظيفة ونقية، وباش نحن نحاول نساعد أخوتنا البشر يا رب كيف ما أنت ساعدتنا في حياتنا. يا رب نصلو لك اليوم صلاتنا هذه باسم ابنك يسوع المسيح له كل المجد، آمين. ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة.

اختبار مع الله. يا الله، إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. إذا ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك. المزمور 63، الآيات 1 و 6. ما مدى أهمية أن يكون لديك إعلان شخصي عن الله؟ لا تعتمد فقط على ما قاله لك شخص آخر، أو ما قرأته في كتاب ما، أو حتى ما سمعته في الكنيسة. قد يكون كل ذلك جيداً، لكنه ليس كافياً. لابد أن يأتي وقت تختبر فيه الله بنفسك، وتعرفه بشكل مباشر. وحين يكون لديك إعلان شخصي عن الله، عندئذ لا يمكن لشيء أقل من الله نفسه أن يشبعك تماماً. لقد حصل داود على هذا النوع من الإعلان، فهو يقول لله: لقد رأيتك في أورشليم، لقد رأيت قوتك ومجدك، والآن أنا في أرض يابسة وجافة، ولكن نفسي تشتاق إليك أكثر من الماء. حتى عندما أستلقي على السرير ليلا، فإن تأملاتي تكون فيك. أنت تملأ قلبي وعقلي ومخيلتي وأشواقي. اليوم كله أنا مسبي بك يا إلهي، لا يوجد مصدر آخر للرضا الحقيقي. روحي لا تجد الراحة بأي طريقة أخرى. لقد رأيتك وعرفتك بطريقة لا أستطيع أن أنساها أبدا. لقد حددت إلى الأبد مسار حياتي. هل تتساءل عما إذا كان هذا الاختبار ممكنا اليوم؟ دعني أؤكد لك من خلال تجربتي الشخصية أن الأمر ممكن. في إحدى ليالي عام 1941، في إحدى غرف ثكنات الجيش البريطاني، التقيت بالله المعلن في يسوع المسيح. لقد غير هذا اللقاء حياتي كليا ودائما. واليوم بعد مرور أكثر من 60 عاما، أشعر بنفس العطش الشديد في نفسي الذي وصفه داود، عطش لا يمكن إشباعه بأقل من الله نفسه. يا الله، املأ كياني كله، أصلي طالبا إعلانا شخصيا عنك.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

0: امين ربنا يبارككم.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تقديم أمير كيني.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: قرأت في الإنجيل أن السيد المسيح حضر عرساً في قرية قانا الجليل، وهناك حول الماء إلى خمر. فلماذا حضر المسيح العرس؟ وهل أباح للمسيحيين شرب الخمر؟
2: كانت مناسبة الزواج فرصة فرح لكل أهل القرية، فإن حياتهم كانت تحتاج إلى أوقات ترفيه وسرور تنسيهم ما يعانونه من فقر وضيق وشقاء في حياتهم العادية، فكانوا ينتهزون وقت زفاف أي عروسين في القرية ليعتبروا هذا فرصة مرح وابتهاج لكل القرية. كان ذلك عادة يوم أربعاء، وقد كتب عقد القران قبل المساء بقليل، وها هو الليل يبدأ حين تبدأ الأفراح التي تستمر في بيت العريس أسبوعا كاملا، يعاملون فيه العريس والعروس مثل ملك وملكة ويستجيبون لكل رغباتهم، فهذا تاريخ خالد في حياتهما، ويجب أن يساعد الناس على أن يحتفظ العروسان لهذه المناسبة بأجمل الذكريات. سار موكب العروسين على رأسيهما تاجان، والصبيان والبنات يرقصون أمام الموكب، والنساء يزغردن، والشباب يهتف ويغني وهو يمسك بالمشاعل يضيء بها شوارع القرية المظلمة. كان الموكب يزداد عددا، فكلما سار في شارع انضمت إليه جموع أخرى من الناس حتى وصل أخيرا إلى بيت العريس. ولربما يتساءل البعض، كم من الوقت يضيع في مثل هذه الأفراح؟ إن الحياة الاجتماعية تستنزف جزءا كبيرا من أوقات هؤلاء الناس دون جدوى ودون فائدة. لا شك أن أي إنسان صاحب رسالة لا يضيع وقته في مثل هذه الأمور. وكأننا نسأل السيد المسيح، لماذا يا سيدي تنزل بنفسك إلى هذا المستوى وتجلس بين عامة الناس المتسامرين الضاحكين؟ تعودنا أن نرى الأنبياء منعزلين عن الناس. ها هو يوحنا المعمدان يسكن البراري، زاهداً متقشفاً بعيداً عن المجتمعات الصاخبة والحفلات والولائم. فلماذا يا سيدي تضيع ليلة ثمينة من وقتك لتحضر هذا الحفل؟ هل يعجبك الطبل والغناء وسائر ما يحدث في مثل هذه المناسبات؟ قيل عنك بالنبوة إنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. وكأني أسمع السيد المسيح يجاوب، حضرت إلى العرس لأني دعيت إليه، ولا يمكن أن أرفض نداء من يدعوني. حضرت العرس لأغير فكرة الناس عن الأنبياء والقديسين، فليست القداسة في الاعتزال عن الناس والترفع عنهم، كلا، إن القداسة الحقيقية هي الدخول في وسط الجماهير والحياة بينهم، وبدلا من النزول إلى مستواهم أرفعهم إلى مستواي. إن القداسة هي في الانتصار في الصراع الأبدي بين عوامل الرفعة وعوامل الضعة في هذا المجتمع. إذا كنت قد رضيت أن أتخلى عن مجدي وقداسة السماء لأتخذ لنفسي جسداً وحياةً على الأرض، فكيف أرفض أن أختلط بالناس وأشاركهم أفراحهم ومظاهر سرورهم؟ نعم، إني رجل أوجاع ومختبر الحزن، لكني جئت لأحمل بأوجاعي أوجاع البشر، وليصير حزني فرحا وسرورا للناس. وكأني أسمع السيد المسيح يمضي ليقول أن لا أضيع الوقت عبثا، فإن إدخال السرور إلى نفوس الناس ومشاركة الناس مباهجهم ليس مضيعة للوقت، فضلا عن أنه توجد رسالة لي في كل مكان تطأه قدماي. رسالتي ليست وقتية عارضة بل خالدة إلى مدى الأجيال، فسوف تأتي أيام في تاريخ الكنيسة يقوم فيها بعض أتباعي من المسيحيين برفض الزواج ويشجعون الناس على عدم الزواج، متأثرين ببعض المبادئ الفلسفية التي تقول إن المادة شر، وأننا كلما تجاهلنا رغبات الجسد المادية زادت قداستنا. وسوف يتخذون من بعض أقوال رسلي ما يبرر هذا الاعتقاد. لذلك فإن اهتمامي بحضور عرس قانا الجليل سيكون دليلا دامغا وحجة قوية في صف الزواج، فلا يمكن أن أحضر حفل زواج إلا إذا كنت من أنصاره ومن المشجعين له. أما عن تحويل الماء إلى خمر فليس غريبا ولا صعبا على من يستطيع أن يحول الماء في الكرمة إلى عناقيد عنب وعصارة خمر، ليس عسيرا عليه أن يحول الماء مباشرة إلى خمر لأنه الخالق وبه خلق الله العالمين. وكأن واحدا من أتباع المسيح يسأل السيد المسيح: لماذا تثير أمامنا المشكلات مع الناس الذين يحاولون الاستناد على هذه المعجزة ليبيحوا لأنفسهم شرب الخمر والسكر والإدمان؟ وأنت تعلم يا سيدي شرور الخمر وآثارها الضالة المهلكة بالصحة والأسرة والمجتمع، ثم أن الكتاب المقدس يقول: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ألم يكن من الأفضل أن تبدأ آياتك بمعجزة من نوع آخر بدلا من تحويل الماء إلى خمر؟ وكأنني أسمع المسيح يجيب: من أدراك أيها الإنسان أن الخمر التي صنعتها كانت مسكرة؟ ألم تقرأ أن رئيس المتكأ أفاق بعد أن شربها ولاحظ أنها تختلف عن الخمر العادية؟ إني أصنع كل شيء صالحا، فليس هناك شر أو مسكر في عصير العنب، لكن أنتم أيها البشر بإفراطكم في كل شيء تفسدون خليقة الله الجميلة الصالحة. لا تنظر إلى المعجزة في دلالتها العارضة فقط، بل انظر إلى دلالتها الروحية. لقد جئت لأعبر عن عهد النعمة المبارك المبهج، لذلك كانت أولى معجزاتي إشارة إلى الفرح والبهجة التي ينالها الإنسان في عهد النعمة. كانت معجزة موسى تحويل الماء في النهر إلى دم، وهذا معناه الموت، وهذه هي الشريعة، إنها حكم بالموت على كل إنسان. أما معجزتي تحويل الماء إلى خمر فهي البهجة، بهجة الحياة والخلاص والإنعاش. أيها المستمع الكريم، نعم، مع المسيح بهجة وسرور، وفي رفقته أمان واطمئنان، وأنت مدعو لتكون في رفقته السعيدة المفرحة المبهجة.
0: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

عطش دوار وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت، بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. كان في برنامج مشهور قوي في أمريكا اسمه America's Most Wanted، كان بيجيب الجرائم المشهورة وبيتكلم عنها وإزاي تمت، ولو المجرم لسه ما تقبضش عليه بيعلنوا عنه وبيقولوا مطلوب القبض عليه، وبيساعدوا الداخلية إنها تحقق العدالة وتطبق القانون. الحقيقة البرنامج فكرته كويس بس كئيبة ونكدية، وممكن جدا تحول القناة، بس بالنسبة لمقدم البرنامج ده كان بداية حياة جديدة. المذيع ده كان اسمه جوش والش، كان متجوز وعنده ابن اسمه آدم عمره 6 سنين، وحياته هادية وناجحة ولطيفة، لكن حصل معاه شيء قلب حياته كلها. ابنه آدم اختفى مش لاقينه خالص، والداخلية ما لقيتش أي دليل إنها جريمة خطف، وبالتالي كان البحث عنه بطيء ومش بهمة. فضل جوش والش يدور على ابنه وعمل حملة كبيرة خلى كل البلد تدور معاه عن ابنه، واستمرت لمدة 16 يوم وأخيرا لقاه، بس للأسف لقاه مقتول. ودي كانت صدمة عمره، انعزل عن الناس ودخل في دوامة من الاكتئاب. جاله صديق يتكلم معاه وسأله سؤال: انت بتفكر في الانتحار صح؟ رد عليه والش وقال له: ابني الوحيد اتقتل، مراتي ومش قادر اكلمها، خسرت شغلي وصحتي خلاص بفقدها، اعيش ليه؟ صاحبه قال له: كل اللي قلته كلام صحيح، لكن انت في 16 يوم خليت كل البلد تدور معاك على ابنك المفقود، واقنعت كل شخص بقضيتك وقدرتك على التأثير فيه، بص حواليك وشوف ازاي تقدر تغير الواقع. برغم من ان الكلمات دي بسيطة جدا، لكنها اثرت في جوش جدا، وقال في نفسه: يمكن ما كنش قادر ارجع ابني، لكن ممكن جدا اساعد في اني امنع جريمة تانية تحصل، او حتى اساعد في القبض على اللي عمله. وعمل البرنامج بتاعه اللي من خلاله بيمنع الجرائم او حتى بيساعد في القبض على المجرمين. واحنا في مراحل الالم والمعاناة بنبقى متخيلين ان دي النهاية، ومش في خيالنا اطلاقا اننا هنخرج من ألمنا ولا حتى هنقدر نساعد غيرنا، بس هي دي الحقيقة. اكتر حد هيبقى قادر يقدر الوجع وكمان يعرف يعالجه او يساعد في علاجه هو اللي اتألم فعلا. الألم ممكن يكون فرصة لمساعدة حد تاني، ما تبخلش انك تمدي ايد المساعدة بالرغم من ألامك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.